محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.

0: 그럼.
1: يعطيكم العافية. بمسي عليكم بالخير.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

حج حج.gov.bh. اختر تقديم طلب التسجيل للحج. حدد هويتك، سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا. سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة، انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج، وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل، تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت، أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة، ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب، وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات، سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك. قبل تتكلم وصلي، لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

0: ومضى.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: لك عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
0: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج حج.gov.bk

اتش اختر تقديم طلب التسجيل للحج. حدد هويتك، سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا. سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0.

أسئلتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت، أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة، ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب، وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات، سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا، معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري مما قيل في

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليج

تدريجياً. سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة، انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل.

السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب، وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم. كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات، سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
0: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، صباح النسمات الحلوة، صباح الأجواء الجميلة والجو المتغير، وصباح بداية أسبوع نسأل الله فيها إن شاء الله كل الخير والحب والسداد والتوفيق بإذن الله تعالى. إذن محطة جديدة من رفرش ناخذكم فيها إن شاء الله اليوم، في شغف جديد، لمعلومات جديدة، لطاقة جديدة وأفكار جديدة بإذن الله، وعقول منفتحة لكل شيء حلو مفيد ممكن يمر علينا اليوم. أنا نورة أبو الشوك رح أكون معاكم في رفرش، نطلع عليكم في هذا الصباح ونجدد طاقتنا ونغير الزاوية أيضا اللي نشوف منها يومنا، لأن الأيام الحلوة ما تنطرنا نسوي أشياء خيالية، الأيام الحلوة فقط نعيشها بكل تفاصيلها الصغيرة. ونبدأ اليوم بغنية حلوة، ولكن قبل الغنية بقول لكم شيء تسوونه اليوم، شيء ممكن يعني يفجر الطاقة الحلوة فيكم، يعني ممكن تحسون بإحساس مختلف اليوم، تقعدون تتذكرون تقريبا، خلينا نقول انتو شطاراتكم، اوكي، يعني اشياء انتو فعلا تشكرون الله عليها، يعني شكرا يا ربي على مثلا انتي ربما تشوفين روحك حي في المنظر، شكرا يا ربي على جمالي، شكرا يا ربي على بشرتي مثلا، شكرا يا ربي على هذه الوظيفة، شكرا يا رب على السيارة اللي اسوقها، شكرا يا رب على ان انا اقدر امشي، شكرا لك يا رب ان اقدر اشوف او اسمع. اقعد اشكر الله، قول يا رب شكرا شكرا على وايد اشياء انت اليوم مو منتبه لها، اوكي، خلينا نقول 10 20 30، وإذا كان طول اليوم يا سلام يا سلام يا سلام، شنو الطاقة الحلوة، شنو الزيادة اللي راح تحصل عليها، شنو البركة في العمر والصحة والعافية اللي راح تحصل عليها، بس مجرد ما تقول شكرا يا رب على هالشيء ومن كل قلبك وأعماق قلبك. في هذه الفترة احنا نخليكم ونروح نبدأ يومنا باختيارات مختلفة.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

حياكم الله مستمعينا. اليوم جونا حار نسبيا خلال النهار ورطب خلال الليل. درجة الحرارة الحالية 35، العظمى 39، والصغرى 27 درجة مئوية. بالنسبة للرياح متقلبة الاتجاه من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 22 إلى 31 كيلومتر في الساعة خلال النهار. بالنسبة لحالة البحر فهو من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. الرطوبة النسبية الحالية 60%، العظمى 90، والصغرى 30%. بالنسبة حق موعد شروق الشمس فاليوم كان في تمام الساعة 5:28 صباحا، وغروبها رح يكون تقريبا في الوقت المقارب في تمام الساعة 5:29 مساءً.

خليك رفرش. حياكم الله مستمعينا ونحييكم من جديد في فقرة جديدة. وخلونا اليوم شوية يعني قبل أن نقول لكم الأخبار الحلوة الطريفة، خلوني نقول لكم بعض الأفكار اللي ممكن تسوي رفرش للعقل، اللي هي أثر منطقة الراحة وشلون ممكن يعيد الدماغ تشغيل شبكاته بالتعلم. أوكي، اليوم في هذه الفقرة يمكن راح نتناول هذا الطرح اللي دائما نسمعه في كثير من أوقات حياتنا، اللي هو طلعوا من منطقة الراحة، يعني خلكم دائما خارج منطقة الراحة. طيب شلون يتعامل الإنسان مع هذا الشيء، أو شلون يتعامل عقله بالأساس من ناحية عصبية ونفسية مع هذه منطقة الراحة؟ أول شيء أحيانا نحس أن الروتين مريح، الروتين آمن، الروتين يعطينا الشعور بالثبات، والسبب هو أن الدماغ يحب يستهلك أقل قدر ممكن من الطاقة عبر استخدام المسارات العصبية المعتادة. يعني الشيء اللي يعرفه أهداله من الشيء اللي ما يعرفه واللي ربما يكون من ضمن المجهول، سواء زين ولا مو زين احنا ما نعرف، تمام؟ لكن علم الأعصاب يقول لنا أن هناك عملية عظيمة اسمها المرونة العصبية. أوكي، يعني لما نجرب شيء جديد، سواء نتعلم لغة جديدة، مهارة جديدة، عادة جديدة، تغيير طريق حتى يمكن أنا متعود عليه، الدماغ يبدأ يبني وصلات عصبية جديدة. يعني أنا يمكن أمس سويت تجربة أوكي على هذا الجانب، وخذيت قلم وكتبت بيد اليسار، والله إن خطي وأنا أكتب أحس إن أنا خط يمكن طفل توه عمره يعني 4-5 سنوات حرفياً، وايد كان صعب. ولكن من خلال هذا العملية شنو احنا سوينا؟ مرونة عصبية. وفي نفس الوقت انت سويت الشوكت حق البرمجة اللي ماشي عليها العقل، لانه دائما متعود ان انت تاخذ مثلا القلم وتكتب باليد اللي متعود عليها سواء اليمين ولا يسار. ولكن لو جربت اليوم انك تغير راح تكتشف انه اوف لهالدرجة صعب، شوفوا شلون ما في مرونة عصبية. زين، هذه الاشياء احنا نسويها كتمارين، سواء احنا نتعلم مهارة جديدة، نسوي اشياء جديدة، نغير الطريق اللي احنا نمشي فيه كل يوم، هني الدماغ يتعامل مع الوضع بطريقة مختلفة من غير ما نشعر. هو قاعد يبني وصلات عصبية جديدة كليا وتفيدنا علشان تكون عندنا مرونة اكثر في الحياة. في البداية ممكن تحس بتوتر، تحس بإجهاد ذهني، هذا شيء طبيعي لأن العقل يحاول شنو يترجم المعلومات الغير مألوفة، ويسمي طبعاً هذه التجربة هي تجربة تعلم، فيعطيك وقت أساساً لأنك أنت تأخذ يعني حريتك فيها. لكن المشكلة تبدأ لما تجاوز هالمرحلة ونوصل لمرحلة يعني لما نضغط على أنفسنا بطريقة كبيرة، إنزين، وما نرضى بالتغيير. أوكي، هني يعني أنت حن متعود على منطقة الراحة وتحب منطقة الراحة بالنسبة لك آمنة، لكن في أحياناً أوقات بتضطر أنك تطلع من منطقة الراحة، وما راح تطلع منها مثل أي شخص عادي إذا أنت متعود عليها، راح تطلع منها شوية يعني خلينا نقول بأذى، بذعر، برعب. ليش؟ لأن أنت متعود على شيء فترات طويلة وما غيرتها، فيصير في ضغط نفسي على الإنسان، وهذا الشيء يضر بالإنسان. لذلك البقاء فترات طويلة في مرحلة ثابتة، أنا ما غير شيء، ما غير لا من شكلي، ما غير من طبعي، ما غير من صفاتي، ما زكي من نفسي، ما غير من المكان اللي أنا قاعد فيه، ما غير ولا شيء، دائما ثابت ثابت ثابت. يعني لما الإنسان يتيلة أوقات هو يطلع من هذا المنطقة يحس إنه هو شنو، كأنه فقد الكنترول. السر الحقيقي مو في التغيير، بل في التغييرات التراكمية الصغيرة. يعني لما تدخل تجربة جديدة بنسبة 5% كل يوم، أنت تشجع عقلك أنه يوسع منطقة الراحة عنده بدون ما يحس بالخوف أو المقاومة. وهذا يوضح أن العقل مثل العضلة، كل ما مريت بشيء مواقف جديدة وبشكل تدريجي، كل ما صار أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع صعوبات الحياة. فأنا بقول لك نصيحة، وبقول لك هذه النصيحة

ولازم تحط في بالك أن نتائجها واحدة. يعني أنت اليوم لو عندك صديق واحد، هذا الصديق مثلاً أنت مثلاً هو الوحيد اللي أنت ترتاح معه، أوكي، وهو الوحيد اللي أنت تسافر معه، وهو الوحيد اللي أنت تطلع معه، وهو الوحيد اللي أنت تتمشى معه، ودائماً معه معه معه معه معه. في لحظة سبحان الله، لأن الله سبحانه يبينا نتوسع، يبينا نشوف الخير والوفرة في كل مكان، ويبينا نشوف الناس الطيبة الأصيلة في كل مكان، فسبحان الله راح تمر في ظرف مع هذا الإنسان، لأنك ما تشوف اللهوة متعلق فيه، راح تشوف هذا الإنسان شنو يصدمك في شيء أو يزعلك زعلة وايد قوية ما تقدر أنك تغفر له، فتحس بالضيق وتحس بأن هذا الإنسان يعني خلاص، يعني هذا اللي أنا الوحيد اللي أرتاح له وأسافر معه وأطلع معه، هذه راح، يعني شو بسوي الحين هني؟ سبحان الله، يعني في هذا اللحظة أنت تفهم أن الحياة ما توقف على شيء واحد ثابت، فلازم أنت شنو تصير عندك خطة أن أنا أبني مجموعة علاقات، أتعرف على ناس إلى أن أجد الصديق المناسب، صديق آخر، ويظل هذا الصديق ممكن أنت تسامحه وتعفو وخلاص، ولكن ما يكون قلبك متعلق فيه بس هو. مثلا حتى في جانب الأكل، أنت متعود على أكل معين سنوات طويلة، سنوات طويلة يعني ما تأكل غير هالنوعية من الأكل، طبعا أكيد ما تكون عندك مشاكل صحية بس نتعود. فيوم اللي أنت مثلاً تسافر وهذا الأكل مو موجود، فأنت تتعب نفسياً، هني تنهار نفسياً، تحس إنه خلاص يعني إنه كاره كل شيء، ما مشتهي تأكل ولا شيء. ليش؟ لأنك حصرت نفسك على نوعية معينة من الأكل. القصد من ذي كله، سواء في العلاقات، في الأكل، في الطبع، في التصرفات، إن ما نحصر نفسنا على شيء واحد ثابت طوال الحياة. لأن لو تأملنا وتدبرنا وفكرنا في الحياة دي كلها، كلها فيها تغيرات، كلها فيها تغيرات، وإحنا كإنسان الله بالتحديد لنا إحنا كبشر سخر لنا كل هذه المخلوقات، لنا حتى الحيوانات اللي أقوى منا الله سبحانه وتعالى سخرها لنا، كل شيء الله سخره لنا، الشمس، القمر، الليل، النهار، سخر لنا كل شيء عشان نتدبر، نتأمل، نشوف حياتنا شلون وشلون ممكن نعيشها بأريحية ومرونة وتزكية وتطور وتغيير، وهذه هي سنة الحياة. تذكر معلومة، طول ما أنت متغير أو قاعد تتغير وتتطور، إذن أنت حي، وطول ما أنت ثابت في مكانك في منطقة الراحة، إذن أنت تختار الثبات اللي يعني الموت. فلذلك من المهم أنك دائما تكون حي في هذه الحياة الجميلة.

مستمعينا، اليوم راح نقول لكم قصة حقيقية، يعني لفتاة لبنانية من بلدة الخيام اللبنانية، قادت قطار في فرنسا في رحلة استثنائية خاضتها ريم إدريس اللي أصبحت أول لبنانية تقود القطارات الفرنسية، وإحنا أمانة فخورين فيها كأمرأة عربية. يعني الخبر يقول إن بدأت ريم مسيرتها بدراسة المسرح والسينما في بيروت، ثم انتقلت إلى فرنسا في عام 2020 لمتابعة شغفها الفني، لكن ظروف الغربة والحاجة للاستقرار المهني خلتها تغير مسارها بعد ما استلهمت فكرة قيادة القطارات من رحلاتها اليومية بين الجامعة وبين السكن. يعني سبحان الله، ما حد يفكر فيها أن كل يوم تركب مثلا المترو والقطارات، والواحد ما يفي بوالنا أنا ممكن يوم الأيام أسوق مترو، خاصة بنية وعربية يعني صراحة ما شلون، يعني جاءت هذه الفكرة واستلهمت هذه الفكرة. لكن خاضت ريم تدريب مكثف استمر لمدة سنة كاملة، تخللت دروس تقنية واختبارات نظرية وعملية قبل أن ترجح في التأهل لقيادة القطارات بروحها. اليوم تنطلق من باريس لقيادة القطارات وفق جداول محددة بمعدل 6 ساعات يومياً، تتحمل مسؤولية سلامة ما بين 2500 راكب خصوصاً خلال ساعات الذروة، وهذه في مهنة تتطلب تركيز دائم ودقة عالية. رغم أن النساء يعني يريد يشتغلون في قيادة القطارات في فرنسا، لكن تجربة ريم تكتسب خصوصيات باعتبارها لبنانية عربية دخلت هذا المجال، وما تتوقف يعني طموحات المرأة العربية بشكل عام عند هذا الإنجاز. فأكيد كل امرأة من بينهم ريم تحلم بقيادة يعني خلينا نقول قطارات من درجة أعلى اللي هو TGV، فائقة السرعة، والانتقال إلى تدريب السائقين الجدد، مع أيضا مثل ما قالت أنها تهدي نجاحها لعائلتها وكل من سندها ولوطنها لبنان. عموما هذه قصة ملهمة من الفن إلى قيادة القطارات، شيء يعني شتان بين هذا وذاك، لكن سبحان الله قادتها الظروف إلى ذلك ونجحت وأثبتت نفسها، لأنها باختصار فعلا عندها إصرار المرأة العربية.

اليوم راح نركز على الامتنان والتقدير ورفع الطاقة والحيوية، وراح نعطيكم فعلا أفكار ودلائل، وراح نرسخ عندكم بإذن الله قناعات جديدة لأهمية أن الإنسان يكون ممتن وشاكر لله سبحانه وتعالى لكل أمور حياته. أول شيء، مشاعر الامتنان هي سبحان الله تغير كيمياء الدماغ. يعني الشيء أنت تحسه من غير ما تأخذ أي شيء خارجي، من غير ما تأخذ مكملات، من غير ما تأخذ أي شيء، من غير ما يتغير شيء في حياتك، من غير ما تنتقل حياتك من وإلى الأشياء اللي أنت تتمناها أو تتحقق أهدافك، تقدر أن أنت تخلق هذه الكيمياء في الجهاز العصبي اللي ممكن أنها تؤثر على الجسد بالكامل. ومو بس

كذي. بعد هذا التأثير الجسم يتكون عنده مناعة قوية ضد الإنفلونزا. ما صيدك إنفلونزا يعني أنت اليوم لو لمدة بس 4 أيام شكرت الله سبحانه وتعالى 3 مرات في اليوم، مثلا أول ما تقعد من النوم قبل تأخذ الناب الظهر، وفي الليل قبل النوم أيضا تشكر الله على الأشياء اللي عندك تذكرها، وشكرا لك يا رب، وجرب والتجربة خير برهان. راح تكتشف إنه راح ترتفع عندك المناعة. يعني إذا أنت دائما تزكم وصار عندك إنفلونزا بشكل خارق سبحان الله راح تكون المناعة قوية. هذه 1. 2 أيضا الشكر والامتنان يرفع من يكون بالتحديد مثل مسكن الألم. شفتوا الأندروفين اللي ساعات يعطونا حق اللي مثلا يتألمون ويحسون بآلام معينة؟ الشكر والامتنان يعمل بهذا التأثير، إن ما تحس حتى بألم. شوفوا شلون إن الله خلق هذا العقل اللي الله ميزني فيه عن باقي مخلوقاته، وفي أغلب آياته وسوره دائما يحثنا رب العالمين أن شكروا تفكروا وتدبروا وشكروا. ليش؟ مو عشان شيء، عشاننا إحنا، لأن من خلال هذا الشكر تتبدل حياتنا مثل السحر، مثل السحر بالتحديد. فيعني عندنا أشياء نشكر عليها الله سبحانه، فما بالكم الأشخاص اللي متذمرين. يعني التذمر مميت حق كل المناعة، حق المشاعر، يزيد الآلام، يفتح الجروح، يقعد الإنسان يتذمر يتذمر. يمكن هو مثلا عنده راتب غيره يحلم فيه لكن دائما متذمر، يقول لا ما يكفيني، لا ما أدري شنو، لا. فدائما تحسون انها مو بحامد ولا شاكر، ما يشوف النعمه اللي عنده. الله عطاه وارضاه وعايش في جنه، ما يشوف هذا الجنه، يشوف النواقص اللي عنده، يشوف الاشياء اللي عاشها في الماضي. هذا الانسان دائما يعيش في شقاء. يعني هو حتى لو كان يستحق الشيء وحصل عليه لكنه ما يشوفه ولا يتلذذ فيه. شنو فايده الاشياء اللي موجوده حولنا وإحنا ما نستمتع فيها؟ يعني لو كان عندك من المال ما يغطي عين الشمس وأنت مو بسعيد، شنو راح يغير؟ هل المال راح يفيدك؟ هل المال راح يشتري لك ذي الشعور اللي أنت تحتاجه؟ فترة بس بعدين ما له قيمة. فاللي يعطي هذا الشعور في كل مراحل حياتك وفي كل مواضع حياتك وفي كل ظروفك هو شعور الشكر، أنك تتعود تشكر. خلها عادة عندك، خلها عادة عندك، وعود عيالك عليها. عود مثلا أول ما يقعدون من النوم شنو تشكر رب العالمين عليه، إن شنو اليوم بتحس، قول شكرا لك يا رب. فنعلم عيالنا ونعلم أنفسنا الشكر وأهمية الشكر. علميا أيضا التركيز على الامتنان يحفز إفراز هرمونات وايد، منها السيروتونين والدوبامين، وهو هرمون المكافأة. كأن الإنسان يعني اللي مارس الامتنان يوميا يلاحظ انه يملك طاقة تنفيذية اعلى، يعني يقدر يبدأ مهامه بدون ما يحس انه عبء ثقيل عليه. الامتنان مو معناه ان الحياة خالية من المشاكل، لكن هو يعيد توجيه بوصلة الطاقة من مقاومة النقص الى استغلال المتاح. فلما تتغير هذه النظرة يقل الإجهاد الذهني ونسترجع حيوية جسمنا بشكل طبيعي ورايق. فيعني إحنا بإمكاننا أن إحنا نغير بفضل من الله سبحانه وتعالى كيمياء الدماغ ومشاعرنا، مناعتنا، قوتنا، ظروفنا، بهجتنا، من خلال شيء وايد بسيط اللي هو الشكر والامتنان. فإحنا خلنا نشكر الله سبحانه وتعالى على كل أعضائنا، جسمنا، الخلايا الجميلة في جسمنا، حياتنا، طاقتنا، أهلنا، علاقاتنا، شغلنا، أكلنا اللي في الثلاجة اليوم موجود، الميوة والإيدام، كل شيء، وغداننا. كنت مرة شكرت رب العالمين على الريوق اللي تاكله، أو على الغد اللي انت تاكله، أو على العشاء. اشكر اشكر حتى على تسخير كل شيء في هذا الحياة. حتى اليوم إذا طلعت وما في زحمة اشكر الله على هالشيء. دائما الشكر يخليك أنت إنسان حي وإنسان دائما في حالة نماء وإنسان مركز على الشيء اللي أنت تبيه بدال الشيء اللي أنت ما تبيه. فخلي نكون بهذه الطاقة وبهذه الحيوية اللي عنوانها اليوم الشكر والامتنان.

رفرش رفرش للنفسية. اليوم بنسوي رفرش للنفسية وراح نتكلم عن قوة المساحات الفاصلة في يومك. شنو يعني؟ يعني في بعض الأحيان احنا نحس ان في نص اليوم ان طاقتنا النفسية انتهت حتى لو ما سوينا مجهود بدني كبير. ليش الانتقال السريع من مهمة لمهمة يخلينا نحس بتشتت ونحس بشعور كأننا مكتومين، يعني مضغوطين؟ السبب هو ان احنا ذهننا يحتاج وقت يسوي فيه ريسيت أو إعادة ضبط بين كل حدث والثاني. لذلك خلونا نشوف شلون هذا الفواصل الصغيرة أو المساحات الفاصلة ممكن أنها تحمي نفسيتنا في حياتنا. أول شيء من خلال التنفس الواعي بين المهام، يعني تاخذ لك دقيقة واحدة تتنفس فيها تنفس عميق بين نهاية اجتماع وبداية عمل جديد، يعطي إشارة للجهاز العصبي بأن المرحلة الأولى انتهت وأنت آمن، إذن الآن تنتقل إلى المرحلة الثانية. فهذه المساحة الفاصلة كانت من خلال التنفس. الشغلة الثانية، فصل بيئات العمل، يعني تغيير المكان ولو خطوات بسيطة، مثل لما أنت توقف مثلا في مكان معين بعدين تروح تحرك نفسك تروح توقف في مكان ثاني وتخلص باقي المهام، هذه يكسر التصلب الذهني الناجم عن الجلوس الطويل. جلوس فترات طويلة وإنجاز مهمات ذي على ذي على ذي ممكن أنه هو يحسسك بهذا الضغط، ولكن فصل بيئات العمل تغيير المكان بين كل عمل وآخر راح يساعدني في هذا الموضوع. أيضا قبل ما تبدأ شيء جديد اكتب على ورقة سريعة مثلا آخر نقطة وصلت لها في عملك السابق عشان دماغك ما يظل مشغول أنه هو يحفظها. كتابة أنا وين وقفت اليوم، وقفت عن كذي خلاص عشان أعرف أن أنا أبدأ عقب شوية مثلا بعد البريك من وين. فالكتابة ما تخلي عقلي يستنزف وكأن الكهرباء شغالة وطول الوقت وأنا مثلا رايح في البريك وآكل ودي بس مخي لحين شغال، لا أكتب أساس أن أحفظ وما أضطر أن أذكر نفسي وأحفظها مثلا ذهنيا. كذلك تقليل المشتتات في الفواصل، يعني الفاصل الحقيقي هو اللي يعني تريح فيه عينك وتريح فيه عقلك، مو اللي تفتح فيه وسائل التواصل الاجتماعي تستهلك معلومات أكثر. أوكي، فالهدوء كذي إنك تغمض وتهدأ أفضل من إنك تقعد تشوف سكرولينج قنوات التواصل الاجتماعي، هذه زيد من نشاط الدماغ واللي أنت ما تحتاجه في هذه الفترة. كافئ نفسك بكلمة طيبة أو مثلا قهوة أو شيء أنت تحبه. ليش؟ عشان يخلق ارتباط إيجابي مع العمل أو المهمة اللي أنت تسويه. أيضا استمتع بالأشياء البسيطة وخل دائما التواجد في اللحظة هو جزء من هذه العملية، يعني دائما لما تلاحظ الأشياء من حولك، يعني مثلا على سبيل المثال احنا ساعات كثير ما احنا نسوق مثلا السيارة رايحين وين نفس الدرب يمكن 5-6 سنوات ما عمرنا انتبهنا لمحل فاتح موجود او لسوبر ماركت مثلا موجود في هذا المنطقة، ما انتبهنا. ليش؟ لان مخنا دائما شغال يفكر في اشياء ثانية، ما ننتبه حتى لللافتات ولا للاعلانات ولا اي شيء موجود، مخنا دائما في اللاواعي. فالانتباه في اللحظة ممكن انه هو يريح الدماغ بشكل كبير وممكن يعطيك هذه المساحات الفاصلة بين مهمة وأخرى، وبالتالي تكون النفسية ممتازة.

خليك رفرش رفرش للمعلومات. التشريحات البحرية أذكرت أن قلب الربيان يقع في وين؟ في راسه. قلب الربيان يقع في راسه، ومن أغرب التشريحات البحرية اللي وجدت أنه فعلا يقع جهاز الدوران والقلب لدى الربيان في المنطقة الخلفية من الرأس مباشرة. هذه معلومة. أيضا الأشجار تتبادل المواد والتحذيرات تحت الأرض عبر شبكة ضخمة من الفطريات، وتستطيع الأشجار أن هي تنقل السكر والغذاء للأشجار المريضة وتحذير جارتها من الهجمات الحشرية. سبحان الله، عالم النباتات أيضا عالم مختلف غير عن عالم البحار. الفلامينغو يكتسب لون الوردي من غذائه، وأول ما يولد طائر الفلامينغو يولد بريش رمادي أو أبيض، وبعدها يتحول للون الوردي نتيجة تناول الطحالب والربيان الغنية بصبغات الكاروتين. أيضا سويسرا تمتلك قانون يمنع اقتناء يعني بعض أنواع الحيوانات بالتحديد، لأن

حيوانات ممكن إن هي تكون يعني تعامل بمعاملة قاسية في القانون السويسري، فلذلك يمنعونها. أوكي، فيعني مو كل حيوان يقدرون يقتنونه ويكون فريندلي ومسموح. أيضا فرس النهر يفرز واقيا شمسيا طبيعيا بنفسه من خلال مادة سائلة حمراء اللون، تعمل كمطهر ومرطب للجلد وواقي من أشعة الشمس الضارة. أيضا المحيطات تحتوي على الذهب أكثر من كل ما تم استخراجه في التاريخ، ويقدر وجود ملايين أطنان الذهب المذاب في مياه المحيطات، لكن تركيزه ضئيل جدا لدرجة عدم وجود طريقة اقتصادية لإخراج هذا الذهب. في معلومة أيضا تتكلم عن سحابة الكابتشينو اللي هي ظاهرة طبيعية نادرة تحدث على الشواطئ عندما تختلط المواد العضوية في البحر مع الأمواج القوية لتشكل رغوة ضخمة تشبه رغوة القهوة. القطط لا تستطعم الحلاوة، هي تمتلك طفرة جينية تجعل مستقبلات التذوق عندها غير قادرة على التمييز أو الاستمتاع بالطعوم السكرية بالتحديد. أيضا جزيرة سكوترا تضم أشجار لا توجد في أي مكان آخر، مثل شجرة دم الأخوين اللي تشبه المظلة وتفرز عصارة حمراء كالدماء. السلحفاة تستطيع التنفس من منطقة الظهر مالتها، فبعض أنواع السلاحف المائية تستخدم منطقة الفتحة أو خلينا نقول القبة هذه مالتها لامتصاص الأكسجين أثناء البيات الشتوي تحت الماء. أطول شجرة في العالم هي شجرة الهيبريويون، إن شاء الله قلت اسمها صح، وهي شجرة خشبيات حمراء في كاليفورنيا تجاوز ارتفاعها تقريبا 115 متر، ويتم إخفاء موقعها الدقيق لحمايتها. ثمرة الكاكاو كانت تستخدم كعملة نقدية عند حضارات المايا والأزتك، وكانت تبدو بذور الكاكاو ثقيلة القيمة وتستخدم لشراء البضائع والخدمات. آخر معلومة تقول طيور الطنان هي الطيور الوحيدة اللي تستطيع الطيران للوراء بفضل طريقة تحريك أجنحتها على شكل رقم 8 بسرعة لتصل ل 80 رفقة في الثانية. هذه هي طيور الطنان، وبكذي نختم معاكم رفرشنا للمعلومات وللصحة والنفسية والطاقة والحيوية والأفكار والأخبار الجميلة، ونلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة. كنت معاكم أختكم نورة بوشوك، ورافقتني في الإخراج مروة العريفي. في أمان الله ومع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت، أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة، ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب، وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات، سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

أم نسيت إحساسي والعشرة وكل حلم من الأحلام على قلب البخت يشرى.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالمركبة، استخدام حزام الأمان، جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية، الركوب من الباب الأيمن ومن على الرصيف، تجنب النزول من الباب الأيسر في وسط الطريق. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

وما كنت بتوقع خيانته لي وانا احسبه في الناس شغلي كم حذروني من هواهلي

حلي قصده بيضحك على عقلي قصده بيضحك على

Thank you.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو باد، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معانا في حلقة بداية الأسبوع، حلقة جديدة من ستار كافي.
1: ستار كافي
0: نسيت المسا عليكم بالخير ومسا الأحد اللي دائما نحب نعتبره مو بس بداية أسبوع لكن أيضا هو بداية جديدة لكل شيء حلو ممكن يصير لنا خلال الأيام الجاية إن شاء الله. فنرحب فيكم وأهلا وسهلا وين ما كنتوا تسمعونا، في السيارة في الدوام في البيت أو حتى في مشوار سريع، وقلتوا خل نخلي ستار كافي يرافقنا في الدار.
1: ستار كافي
0: وأهلا بأحلى ناس مستمعينا اللي صار وجودهم ويانا جزء من تفاصيل البرنامج، واللي من غير أصواتهم وآرائهم ومشاركتهم ما يكون لستار كافي نفس الطعم. أنا هدى درويش أحييكم وأقول لكم حياكم الله في بداية أسبوع جديد من ستار كافي. فيل صار الله، تغيرت من القطة إلى الفيل، فاجأتني. المهم أسبوع مستمعينا أبي خفيف إن شاء الله على القلب، حلو في تفاصيله وفي سوالف تشبهكم وتفتح لنا أبواب أكيد نقاش يمكن ما فكرنا فيها من قبل. وأيضا تحية من مخرجنا عبد الرحمن البطي اللي راح إن شاء الله أحاول أواصل في الكلام، ما في فايدة أوكي إلا يذكرنا أوكي، فراح إن شاء الله يرافقنا كعادته خلال هذا الشهر، وإن شاء الله راح نبتدي معاه أحلى بداية. وكعادتنا يوم الأحد نبتدي الأسبوع بموضوع يسهل إن إحنا نوقف عنده نسمع تجاربكم ونشوفها من أكثر من زاوية. خلكم قريبين لأن سالفة اليوم أعتقد إن كل واحد فينا بيقدر يلقى نفسه فيها بطريقة أو بأخرى. ما عليكم إلا أنكم تتصلون على 1-7-4-5-2-5-2-6 وعشان أعطيكم مجال تفكرون في الموضوع شوية. واللي تابعنا أكيد عن طريق الإنستغرام الخاص فيني على هدى __درويش أكيد عرف الموضوع. لكن موضوع حلقتنا اليوم هي دراسة، صراحة دراسة وقريت عنوانها وجذبني وقلت أفكر فيه وياكم أو أخذ رأيكم فيها. دراسة عن فارق العمر بين الأصدقاء، أوكي دراسة عن فارق العمر بين الأصدقاء. وأنا خليت سؤال والسؤال يقول اللي ودي إنكم تفكرون فيه، هل عندك صديق أكبر أو أصغر منك بسنوات؟ وشنو المميز في هذه الصداقة عن غيرها؟ 1-7-4-5-5-6 يلا أنتظركم.

0: نرحب فيكم من جديد مستمعينا ونمسي عليكم بالخير. ومثل ما خبرتكم اليوم موضوعنا خفيف لطيف ظريف ومفيد في نفس الوقت. نبي نعرف من خلال هذا الطرح تجاربكم في مثل هذه الدراسة. أوكي، شفت موضوع مكتوب فيه دراسة، أوكي، قلت أقرأ الدراسة شنو فيها. الدراسة شو تقول؟ أن الصداقات بين أشخاص بفارق في العمر تعزز الصحة النفسية والرضا عن الحياة. أوكي، هذه الدراسة again تكشف أن الصداقات بين أشخاص بفارق في العمر تعزز الصحة النفسية والرضا عن الحياة. يعني صديقك المقرب مو بلازم يكون من نفس عمرك، هاي اللي هي تقوله. وإذا بنقرأ هاي الدراسة تقول هذه الدراسة وجدت أن الصداقات بين أشخاص يفصل بينهم 15 سنة أو أكثر قد تحمل فوائد مميزة، أوكي، من توسيع دائرة الدعم إلى رؤية الحياة من منظور مختلف والشعور بترابط أكثر وأقل عزلة. والأجمل هذه الدراسة تقول أن 96% من اللي عندهم صداقة من أجيال مختلفة قالوا أن هذه العلاقة لها فوائد شنو؟ فريدة. يمكن لأن الشخص الأكبر يعطيك خبرة ما عشتها من قبل، والأصغر بيعطيك نظرة جديدة يمكن ما فكرت فيها من قبل. فالصداقة الحقيقية يعني ما ينسأل فيها ترى صج أنت كم عمرك، أوكي؟ فإحنا نبي نعرف منو عنده صديق أكبر أو أصغر منه بسنوات وشلون استفاد من هذه العلاقة، علاقة الصداقة. 1-7-4-5-5-6 خلونا ناخذ أول اتصال من ولد المرشد.
1: أقوى واحد في البحرين، مساء الخير وعبد الله.
0: مساء النور والسرور.
1: مساء الورد حق حواني وجميع أخواني وخواتي المستمعين.
0: يسلمك يا ولد المرشد.
1: يعني دائما أنا أكتشف فيك أشياء مميزة ودائما تعطينا برامج مميزة ومواضيع حلوة،
0: الحمد لله.
1: وأنا بساعة صرف يا رفيجي اللي أكبر مني بعشرين سنة،
0: أيوة،
1: واللي أكبر مني بخمسة وعشرين سنة واللي أصغر مني بستة عشر سنة.
0: أوكي،
1: عبد الحكيم بن صالح الخنة وخالد إبراهيم المقلع، تعلمت من هالشخصين أشياء وايد.
0: إيه،
1: يعني عبد الحكيم بن صالح الخنة تعلمت منه الصلابة والثقة واستقرار الكلام قبل البدء فيه.
0: الله.
1: وخالد المقلع تعلمت منه كتب ودراسات وأشياء فهمتها في حياتي كنت عارفة بس ما عندي الاستيعاب الكامل لها، كان يوضحها لي.

0: قطع من القطع. وليل اليوم مع باري ليل اليوم كل يمعة ما يلسي وياه من 7 الصبح للساعة 9 بالضبط هو يتناقش شوي في هذا الموضوع.
1: من 7 الصبح لتسع في الليل؟
0: لا لتسع الظهر.
1: يعني تسع الصبح الشواء الشواء
0: اي يلسات كوفي اي يمعة يلساتنا لازم دائما يعلمني في أشياء قديمة وفي أشياء حديثة وفي أشياء بتصير قدام. أنت قرأت الكتاب بتحصل فيها ما شاء الله ما شاء الله نابقة.
1: انزين ما دام أنت جبت سيرة الكتب وأنتوا تعرفوني مستمعيني أنا أحب الكتب أوكي وأحب أقرأ.
0: لا إنسان يعني يعجز اللسان عن شكره خالد المغلى عبد الحكيم بن صالح الخضري.
1: والله زين كل واحد يبي اليوم يشكر ربعه ممكن يشكرهم على الهواء. مقطع كلامك بالخير ولد المرشد. قلت لي على الكتب هل تتذكر كتاب أو كتابين قال لك عنهم؟
0: الحياة الحياة مستمرة. الحياة مستمرة هذا كتاب واحد. الكتاب الثاني كيف تسيطر على أعصابك أثناء النقاش.
1: يا عيني كيف تسيطر على أعصابك
0: أثناء النقاش.
1: أوكي عسى قريتهم يعني عاد
0: بس قريت أنا أقرأ وأفهم وأسأل فيهم بعض الأشياء
1: وايد زين
0: فأنت تستفيد يعني ما شاء الله هالفرينة وايد أنا فادوني. ولكن عندي نقطة مو شرط أنه يكون أكبر مني بيكون بيعلمني. ساعات في ناس أكبر مني
1: صح
0: في العمر
1: صح
0: ولكن ما عنده مفهومية في الحياة
1: صح
0: ويمكن هذه صغير السن عنده أفكار جديدة يعلمني إياها مو بعيد إذا أنا تعلمت منها وإذا أنا أكبر منه إذا خدت منه الفكرة وطبقتها في الحياة بستفيد منها وبفيد المجتمع فيها.
1: وأنا أتفق وياك في هاي النقطة لأن مو شرط الأكبر عمرا هو اللي بس يقدر يعلم الأصغر. أحيانا شخص مثل ما قلت ولد المرشد أصغر منك بسنوات يعطيك درس أو يفتح عينك على شيء أنت ما كنت منتبه له. فالصداقة الحقيقية ما فيها معلم وتلميذ فيها تبادل تجارب وكل واحد يضيف للثاني من زاويته ومن مرحلته في الحياة صح؟
0: النقطة أخيرة قبل أخلص الموضوع عشان أعطي المجال حق غيري لأنه ما شاء الله اليوم ما بيسكتون الناس كلها بتشارك. كبار السن كانوا شغلوا لنا مجالسنا شنو؟
1: مدارسنا
0: فلا تستهين في جلوسك مع كبير السن. ترى والله إن تعلمنا منهم أشياء صج ألفياتنا مثل ما قال الإمام علي كرم الله وجهه أن لا تربي أبنائكم في أجيال قيرة جيلكم ولكن ألفياتهم علمتنا أشياء إحنا يلسنا نعلم الجيل اللي من عقبنا.
1: صحيح صح.
0: فياريت الكل يتعلم لأن هذه المدرسة حق الكل مو مخصصة حق إنسان معين.
1: صح صح يا ولد المرشد.
0: وتحياتي لكم في هالبرنامج الطيب وأترك المجال حق غيري.
1: تسلم شكرا
0: يا أحلى برنامج
1: ومساك إن شاء الله. شكرا شكرا لك يا ولد المرشد المستمع المتواصل دائما واللي دائما يحب يشارك في هذه المواضيع القيمة ويقول لنا تجاربه. وطبعا نقاط وايد جميلة ذكرها ولد المرشد لأن فعلا الصديق اللي أكبر منك مو بشرط هو اللي بيعطيك قرار جاهز فيما يتعلق بواحد من ربعه اللي علمه شلون او متى ياخذ القرارات الصائبه لكن ممكن يعطيك خبره تخليك تعرف متى فعلا تتخذ القرار ومتى ما تستعجل ومتى تتريث. وعجبتني ايضا كلمه الثقه اللي ذكرها ايضا ان يعني بعد اخذها من احد الاصدقاء لان احيانا وجود شخص ممكن يكون سبقنا بتجارب الحياة يخلينا نشوف الأمور من زاوية أهدى وأوضح. هني فعلا نشوف شنو فارق العمر ممكن يكون إضافة يعني للصداقة وما يكون عائق. يعني هاي الفارق ما يكون عائق ساعات يعني ولا تدرون. لا هاي من ضمن محوري الثاني. أوكي يلا فاصل ونواصل وانتظركم وانتظر أسمع تجاربكم على الموضوع موضوع حلقة اليوم. منو عنده صديق أكبر أو أصغر منه بسنوات وشنو استفاد من هذه الصداقة؟ 1-7-4-5-5-6 أكيد انتظر اتصالاتكم.
2: مساء الخير. لو

نرحب فيكم مستمعينا وأهلا بأحد جديد وأسبوع جديد إن شاء الله من ستار كافيه. ودائما مع بداية الأسبوع يعني الواحد يرتب أشياء كثيرة، مواعيد، مسؤوليات، أولويات، وحتى الأشياء اللي تأجلت من الأسبوع اللي راح يحاول يرتبها. لكن في شيء نادرا إحنا نفكر نراجعه، تعرفون شنو؟ الناس اللي حوالينا. من الشخص اللي وجوده فعلا يضيف لنا؟ من اللي نطلع من قعدته مثل ما قال قبل شوية ولد المرشد، نطلع من قعدته وإحنا أخف؟ من اللي نقدر نتكلم معاه بدون ما نحسب أعمارنا ولا مناصبنا ولا حتى اختلاف تجاربنا؟ لأن مو كل شخص ترى قريب من عمرنا قريب منا، ومو كل شخص بيننا وبينه مثلا 10 أو 20 سنة يكون ممكن بعيد عن عالمنا. أحيانا تلتقي بشخص من جيل مختلف تماما عن جيلك، وتكتشف أن المسافة بينكم في العمر موجودة فقط

0: فقط في وين في البطاقة الشخصية، أما في الفكر والروح والاهتمامات والقدرة على فهم بعضكم البعض فما في مسافة أصلا. ويمكن أجمل العلاقات هي اللي ما خططنا لها أصلا وما اخترنا أصحابها على أساس إن العمر أو المرحلة أو الظروف، لكن اكتشفنا مع الوقت إن هالإنسان أضاف لنا شيء ما كان أصلا موجود قبل لا يدخل حياتنا. ومن هالدراسة نبتدي أسبوعنا اليوم ومعنا اتصال. ألو،
1: مسيكم الله بالنور والسرور يا أم عبد الله.
0: مساك الله بالخير والنور والسرور يا أبو جلال، حياك الله.
1: شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلون مساكم؟
0: احنا طيبين وحيا الله مساك.
1: شلونكم؟ سعاده كالعاده
0: يا رب، ان شاء الله دوم.
1: امين يا رب العالمين.
0: انزين
1: عبد الله،
0: يقول
1: شوفي كل شخص في الدنيا نقابله نستفيد منه شيء،
0: نعم،
1: سواء اكبر مني بيوم، اكبر مني بعشر، منصب عالي، منصب داني، كل شخص نتكلم معاه او نشوفه او نصادفه او يصير معاه موقف هو نستفيد منه، سواء كان هو كان زين استفاد منه أشياء زينة، سواء كان شيء نستفيد إن إحنا استفاد الأشياء الشينة.
0: صحيح.
1: يعني أنا في عمري الحمد لله رب العالمين، أنا صدقت لكبار الشياب على يوم كنت صغير، تعلمت منهم الحكمة،
0: حلو،
1: تعلمت منهم الركادة، تعلمت منهم الذرابة في الحكي.
0: نعم.
1: رافشت حتى عيالي الصغار لي أقل من اسمه، يعني عمرهم توا صغير، يعني حتى ما كبروا لهين. هذا اللي تعلمت منهم إنه شلون أنا أتواضع، شلون أنا أتعرف على الجديد، شنو اللي صار في الدنيا، شنو التغيرات اللي صار في الدنيا من خلالهم أهما.
0: صح.
1: إحنا يمكن فترة من العمر ويعني نشوف بس يعني الحياة المثالية هذه هي، بس هما في أشياء متجددة عنه، في أشياء جديدة أستفيد منهم. عامل النظافه اللي في الشارع لما اسلم عليه، لما اقعد معاه، حتى لو انا ترى يعني الحمد لله رب العالمين انا عمري ما تكبرت على انسان، يعني حتى لو كان شنو منصبه اقعد معاه واسولف معاه حول البني ادم. هذه الفقير في ناس يعني افضل منا، احنا في ناس حفظت قران، في ناس يعني عندها عيال، في ناس عندهم اشي يسوونه هم فقراء، وفي ناس اغنياء تعلمنا منهم الشيء الزين، وفي منا مشي الشينا.
0: نعم صح. يعني كلامك، يعني هذه يا أبو جلال كلامك هاي يعني أجمل خلاصة ممكن نحن نطلع فيها، إن الإنسان إذا كان عنده استعداد إنه يتعلم بيكتشف إن كل شخص مثل ما قلت يمر في حياته عنده شيء بيضيفه له، زين ولا شين مثل ما أنت قلت. أوكي. الزين بياخذه والشين بيخليه بغض النظر عن عمره أو منصبه، لأن يعني مثل ما قلت مرات كلمة من شخص لو كان أصغر منك ممكن تغير نظرتك في شيء معين، ومرات تجربة شخص يكون أكبر منك بتختصر عليك سنوات طويلة. فالمسألة من أعلى ولا من أكبر ولا من، عرفت المسألة شنو نقدر نتعلم من بعض.
1: عبد الله بعد أنا عندي شخص اسمه أبو عبد الله،
0: أي
1: هاي صديقي يعني أكبر مني في العمر،
0: نعم،
1: بس من يشوف لو اتصل لكم يتصل لي يعاندني بالعمالة.
0: إيش معنى؟
1: يتصل لي حزت لو أنا قاعد أكلم، هو يسمعنا حين تبغى فهو يتصل لي عشان يشاغبني.
0: يلا خلي يتصل فينا،
1: يعني أتعلم من الصبر.
0: تعلم من الصبر، ها أوكي.
1: ومثل ما قال الشاعر، وهيه وهيه
0: ثم هيه وهيه من اللي فينت.
1: الله يسعد مساكم،
0: برزوا روحكم بس حق حلقة الخميس فيها مفاجأة.
1: مارشال قائد فريق بحرين تستاهل سلام، سلام كبير له، وتحية للجميع وكل المستمعين وكل اللي يتواصل معنا.
0: شكرا لك وعلى اتصالاتك، وإن شاء الله يا ربي يعني صوتك ما ينقطع ولا مشاركاتك تنقطع يا أبو جلال. ومثل ما قلت لك أنت بطل من أبطال يوم الخميس الصراحة، فأنا أقول لك جهز روحك يا أبو جلال. يلا نتواصل معاكم أكيد. واليوم احنا وقفنا عند هذه الدراسة اللي تتكلم عن شيء يمكن كثير منا عاشه لكن ما وقف عنده بهذه الطريقة اللي احنا اليوم راح نتوقف فيها. الدراسة تتكلم عن الصداقات بين الأشخاص اللي بينهم فارق في العمر، وناخذ اتصال. ألو.
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا وسهلا أخوي جاسم.
2: حبيت اي نعم اختي جاسم عليك معاك، حبيت امسي عليك وعلى طاقم هذا البرنامج صراحة، يعني اللي احنا نفتخر فيه صراحة، ما شاء الله عليكم. مواضيعكم دائما يعني مشوقة ومفيدة وتعطينا دروس، والبني آدم متى ما حس أو ظن أنه هو كامل فهذا دليل على أنه هو ناقص.
0: صحيح.
2: احنا كلنا نتعلم من بعض، نتعلم من الصغير أختي هدى، نتعلم من الشايب، نتعلم من العيوز

0: كل واحد يعطيك مثل ما تقولين درس.
1: نعم.
0: وتكون فيه شنو معلوماتك، ويعني ويعطيك ثقة في نفسك انك انت تاخذ من جميع، يعني كان عندك بستان انت الحين.
1: نعم.
0: بستان في كذا يعني ورود وفي فاكهة، تاخذ من كل شجرة شيء.
1: يعني الأجمل شيء يعني من كلامك أخوي جاسم، أن أنت ما ربطت هذه المعرفة اللي أنت تتكلم عنها بعمر ولا بمكانه، لأنه يعني الإنسان اللي يدخل أي علاقة وهو مقتنع أن عنده شيء بيتعلمه من الآخر، هاي بحد ذاته وعي، صح؟ نتعلم من الصغير عفويته ونظرته الجديدة حق الحياة، ومن الكبير مثل ما قلت تجربته، ومن كل
0: نعم.
1: إنسان موقف أو فكرة.
0: أختي هدى، بس لو سمحتي لي، أحيانا طفل يعطيك درس، يعني شو أقول لك، هو طفل يعطيك درس، يعطيك عبرة.
1: نعم.
0: وهو طفل، فالعمر يعني يمكن قلت تكلم عن العمر عن خبرة، هاي عنده خبرة، لكن في أمور الحياة ساعات طفل والله يعطيك شيء ينبهك حق شيء وهو طفل. فإحنا ترى عشان أختم، إحنا كلنا في الحياة أختي هدى مكملين لبعض.
1: نعم نعم،
0: ما نقدر نستغنى عن بعض. ترى يقول لك والله أنا فاهم، أنا دكتور، أنا بروفيسور.
1: صح
0: لا
1: صح،
0: تحتاج الناس.
1: نعم.
0: عشان تكمل فيه شنو معلوماتك وشخصيتك.
1: نعم أكيد، ما في شك من كلامك. يعطيك العافية أخوي جاسم. وصح يعني مثل ما قال، يمكن الطفل بالذات ممكن يعطينا أحيانا درس من غير ما يقصد، بعفويته، بسؤاله، وحتى بردة فعله. يعني الخبرة يعني اللي ترتبط بالسن أوكي حلوة ونستفيد منها، لكن الدروس مو بشرط تكون مرتبطة بهاي السن أو بهاي العمر. مثل ما قال أخونا جاسم، ممكن طفل ينبهك لشيء غاب عنك، ممكن كلمة بسيطة منه تخليك تعيد النظر والتفكير في موقف كامل. لذلك فعلا إذا إحنا من فتحين على التعلم، بنتعلم من كل عمر. بعد ناخذ اتصال. ألو،
2: مساء الخير.
1: مساء النور،
2: شخبارك؟
1: أنا زينة طول ما أنت
2: بخير.
1: صدق والله، إيش كثر
2: وايد.
1: الحمد لله، أنت بعد بحشتوني وايد وايد وايد وايد. زين أم يساف.
2: نعم.
1: هل تؤمنين بالصداقة رغم فارق العمر ولا لا؟
2: أكيد.
1: شلون؟
2: شلون الصداقة يا هدى؟ مو إن هي صداقة، إن كل واحدة تشوفها من زاوية مختلفة.
1: أوكي. يعني أنت شلون تشوفينها؟
2: أنا هي بس تستفيد من خبرتي، كونها هي كوني أنا أكبر منها، وأنا بستفيد من طاقتها الحلوة كونها هي أكبر مني.
1: نعم.
2: إنزين، في شنو أقول لك؟ في أشياء حلوة هدى تأخذ مني وأعطيها، وأخذ منها وأعطيها. عمر العمر ما كان حاجز.
1: صح.
2: هدى.
1: صح.
2: عمره ما كان حاجز. يمكن أنا أستفيد مثل ما قال أخوي اللي قبلك، أنا أستفيد من طفل أصغر مني يسوي حركة، يقول كلمة، يقول معلومة، أنا أستفيد منها. مو شرط إن اللي الكبير بالعمر إحنا لازم نستفيد منه، ولازم إحنا اللي نمشي على شورع هو كان مثل ما ليه هالياقلط.
1: صح.
2: إحنا بعد لك
1: أكيد فارغ. أكيد أكيد، ما في شك. يعني أنا خليتيني أوقف عند كلمة حاجز. العمر ما يكون حاجز، لأن صدق لأن الصداقة مو بعلاقة طرف بس يعطي وطرف بس يستقبل، لا، هي خط،
2: هي طاقة، هي أفكار، هي نضج هدى فيها السالفة، سواء كان صغير سواء كان
1: عم. نعم.
2: مثل ما إحنا نتعلم من الكبار، ترى اليهال يعلمونا.
1: أكيد الأكبر ممكن يعطي من خبرته مثل ما قلت قبل شوية، وهدوءه ونظرته يمكن حق الحياة، لكن الصغير ممكن يعطيك طاقته، أفكاره الجديدة، نظرته المختلفة بحسب العمر اللي هو عايشه. في النهاية يمكن أجمل صداقة هي اللي ما نحس فيها ترى بفارق السنوات.
2: لأن الصداقة هدى بعد شنو هي؟ هي ثقة، هي احترام. نعم. هي محبة، هي الراحة اللي تحصينها بين صديقتك اللي خلاص كل شيء في قلبك تقولينه.
1: صح صح، أدري في قلبي كلام ودك تقوله، أدري ليش وأنا مع أوكي ميساب جزور.
2: عبد الرحمن لو سمحت حط لغنية حق
1: عبد الرحمن لو سمحت. أدري في قلبي كلام.
2: يلا
1: الله يعافيك حبيبتي. يلا بعد ناخذ اتصال. يعني الدراسة خلنا نقول بعد قبل ناخذ اتصال تشير إلى ارتباط هذا النوع من العلاقات بمكاسب في الصحة النفسية وعن الرضا في الحياة.

0: تخيلوا تخيلوا أن تشوفوا عدم الاكتراث بأن أنا اللي أصادقهم يكونون أكبر ولا أصغر عادي عند هاي الدراسة، لأن يقولون في فوائد صحية لهذه الفوارق في العمر. واللي شدني مو النتيجة بس في هاي الدراسة، اللي شدني سؤال أكبر، ليش إحنا أصلا نفترض أن الصديق طبيعي طبيعي لازم يكون قريب من عمرنا؟ ليش؟ وبعد في سؤال غير، في ناس لما يشوفون أحد مثلا ماشي مع أكبر منهم بايد أو أصغر منهم بايد يقول ايش فيك، ليش انت تمشي مع ذي وايد عوري اكبر منك، او انت مثلا ليش هاي وايد اصغر منك، شو انتوا ربع يعني. ابى اعرف بعد هاي النقطه. ناخذ اتصال. الو،
1: سلام عليكم.
0: يا هلا ويا مسهلا.
1: هلا امي، هلا حبيبتي،
0: شلونك فاطمه؟ ايش هالجمال وايش هالصوت الجميل اللي هذه بيخلي اسبوعي وايد حلو.
1: الصلاة على النبي محمد يحفظك الكريم يا حبيبتي.
0: حبيبتي يحفظك ويعطيك الصحة والعافية،
1: عمرك كله مستوصية
0: حبيبة قلبي. شنو أحلى من هاي الدعوات الجميلة
1: يا عمري حبيبتي. أنا صديقي ما إيه؟ بقول لك شوني.
0: قولي
1: أنت حين، أنت صديقتي بنتي قلبي روحي انتي. في فرق بيني وبينك ما؟
0: لا
1: في فرق بس القلب،
0: ما في فرق في الشعور ولا في العواطف ولا في اللي أكلنا لك من محبة.
1: شوف القلب شلون يحبك، وأنا أموت في شيء
0: حبيبتي يا أم فاطمة. إيه والله أنا بعد أحبك وكلنا هني نحبك ونفقدك.
1: أنتو حبايبي كلكم يما،
0: حبيبتي
1: كلكم تاج على الراس.
0: حبيبتي أنت اللي تاج على راسنا والله، لك كل التقدير والاحترام، ورجاء وكل رجاء لا تتأخرين علينا مهما يكون، احنا معاك في السراء والضراء
1: ان شاء الله باذن الله،
0: وان شاء الله ما يكون في ضراء، لكن احنا معاك
1: ان شاء الله. بعد بني ادم يا يمه،
0: ما عليه احنا كلنا معاك
1: حبيبتك ان شاء الله.
0: الصحه والعافيه وطول العمر يا رب.
1: يا
0: مشكوره عمري. شكرا حبيبتي. شكرا لك ام فاطمه، مع السلامه، باي باي. عبد الرحمن، صدق بتخلي لي اغنيه ادري في قلبي كلام ودك تقوله؟ انا الحين شيرت معي هاي الاغنيه عاد. اوكي، على ما تجهزها خلوني أقول لكم بعض الأشياء مثلا اللي قالتها، أو خلنا في مسألة المحاور. وين المحاور؟ في محور ثاني ننتقل له، خلنا نشوف. هذه المحور قلنا انزين. في محور ثاني يقول اللي أنا قلت لكم إياه قبل شوية، في ناس ما تقبل مثل هاي النوع من الصداقات. لما تشوف واحد مصادق له مثلا صديق أصغر منه بالعمر، مثل ما تقول هاي دراسة 15، الدراسة تقول أوكي مقبول، بس إحنا في ناس هني يا شلون أصغر منك بهالكثر صادقة، أو مثلا واحدة يا شلون كذي هاي أكبر منك بوايد، شلون رفيجتك كذي. فليش في ناس تنتقد مثل هذه النوع من الصداقات؟ يعني إذا كان عندك رأي معاكس أنا أحب أسمعه، لأن يعني أن نختلف في الرأي فهذا لا يفسد الود قضية. 1-7-4-5-6-5-6-6 شكل عبد الرحمن متوهق عارف يوصل للغنية. ما توهقت؟ مو متوهق؟ أدري في قلبك كلام ودك تقوله؟

0: وما زلنا معاكم مستمعين في ستار كافيه، باقي من الوقت ساعة، أوكي أقل من ساعة لأن في أذان العصر، وما زلنا في الدراسة اللي تقول أو تتكلم عن فارق العمر بين الأصدقاء. هل أنت يعني مع هاي الشيء؟ ويقول لك لا، بعد مو بس إن هي لها فوائد، إن هي فيها فوائد صحية ونفسية. وأعتقد إن إحنا لازم نفرق بين العمر وبين النضج، لأنه مو بالضرورة الأكبر منك في العمر يكون دائما ناضج، وأيضا مو بالضرورة الأصغر منك يكون أقل يعني نضجا أو خبرة. حتى كل إنسان عنده تجربة مختلفة، عشان كذي إحنا دائما يعني أو أحيانا نلتقي بشخص ونستغرب شلون إحنا ارتحنا لبعض بالرغم من فارق العمر الكبير بيني وبينه، لأن اللي جمعنا أساسا ما كان العمر. هاي الإجابة، ما كان العمر، كان فكر، كان اهتمام، كان شعور بالثقة بالأمان. أوكي ناخذ اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صلاح،
1: مسيك الله بالخير يا سادتنا الكبيرة يا سادة هدى، كيف حالك؟
0: مساك الله بالنور والسرور، يا هلا وسهلا. أنا بخير وما أنتم بخير.
1: الله يبارك فيك، تحياتي لك وللمخرج المميز، هذا الشخص العجيب بصراحة.
0: أهلا وسهلا،
1: نجحتوا فيه صراحة. الله يحفظكم إن شاء الله، وشكرا لإذاعة مملكة بحرنا، دائما تقدمون البرامج الجميلة ودائما تحطون الأشياء الحليوة، خاصة أستاذة هدى أنت ما شاء الله عليك تقدمين الفقرات اللي احنا فعلا نحتاج، أو أنتوا تقدمون وإحنا نحط آراءنا عشان سادة المستمعين
0: عشان نفيد ونستفيد.
1: نعم، إذا نعم. شوفي أستاذة هدى، الكلام اللي أنت قلتيه طبعا وآراء الأخوة اللي تكلموا جزاهم الله الخير على كلماتهم الجميلة والمميزة. خلونا شوي نتكلم عن التاريخ السابق. السابق الفرجان الأول، البيوت الأول، الجاري عرف جاره، هذه عرف جاره، وهذه ولد خالة، هذه ولد عمه، وهذه ما أدري شلون، ونعرفوا دي الفريج في السابق، يعني معذرة عن الكلمة، يقولون دي اللوفري ومو لوفري، شاب حاط له شوي دق ومن هالسوالف ودي ومن هالأمور الموجودة في الفريج، فالكل يطمن ان نعرف عيال الفريج. نعم. بغض النظر ان يمكن في بعضهم عندهم بعض السلوكيات، لكن الكل كان يعني مستمتع. طبعا حاليا طبعا مع احترامي لجميع المناطق الموجوده، الحين طبعا كل الناس يعني في جميع المناطق، هني الاب او الام او مثلا ساعات يخافون على ابنائهم، مثلا يقعد مع بعض

0: الأشخاص اللي في الفريج من هالسوالف، لكن لا، في ناس طيبين. احنا لا ناخذ الظن على بعض الناس اللي مثلا نقول هذه مو بزين، او هذه او هل السابقين كانوا كلهم زينين. احنا ما نعلم الغيب، صح استاذ هدى؟
1: صح.
0: فحاليا احنا يعني ما نحط في خاطرنا ونقول ان دي مو بزين او دي مو بزين، لكن لفارق العمر لصغار في السن مثلا 14 او 10 او 9 لازم يكون العمر مقارب بين الاعمار الموجوده، لان الحياة مو نفس قبل. الحين في انترنت، في تواصل، وفي من هالأمور دي الموجودة دي كلها، تجنبا ان انا ما اشك في ابني مثلا، او ما اشك في دي الأمور الموجودة، اكون حريص واكون مراقب على بعض الأصدقاء الموجودين، لأن هذا ولدي أنا جبته وتعبت عليه، وأنا هذه راح يرفع اسم العائلة أو البنت اللي تكون موجودة.
1: يعني أنا بس اللي بفهمه أخوي صلاح، سم الله عدوك، يعني طبعا وجهة نظر تحترم، بس أنت يعني اللي فهمته أنك تشوف أن تقارب العمر ممكن مثلا اوكي يخلق اهتمامات وتجارب مشتركه، بس انت ما يعني ما تفضل ان العمر يكون مثلا اصغر بوايد او اكبر بوايد، انت تبي يكون في تقارب في العمر.
0: يعني مثلا مثلا واحد عمره مثلا 15 سنه يصادق واحد عمره 30 سنه، ما يصير. 25 سنه ما يصير، يعني الثقافه مختلفه، وهذا الطفل صغير يعني، وهذاك يعني ما نقول عنه سيء، نقول انه اوكي وحلي ودي، بس ما يصير. أنا مثلا عندي ولد يمشي مع واحد يقحص بالسيارة ويطلع ويروح ويجي، والأمور دي الموجودة، فبياخذ سلوك هذاك الشخص اللي عنده تجارب كثيرة في الحياة. لكن العمر مثلا سنة سنتين ثلاث في المدرسة يروح
1: يعني ويجون. يعني أنت صلاح، يعني شوف أنت قاعد تستوقفني الحين، ها خلنا نمشي معاك واحدة واحدة. أنت حطيت رقم واضح 25 سنة، أوكي؟ طبعا اكيد بالنسبه لك فارق وايد عود، وما تشوف انه ممكن تكون بينهم صداقه 25
0: سنه. مستحيل.
1: انزين، مستحيل. بس خلني اسالك، شنو اللي يمنع تحديدا؟ يعني هل هو اختلاف الاجيال مثلا، ولا ان اهتماماتهم تختلف، ولا مثلا في طريقه تفكيرهم، ولا تحس ان العلاقه مع هذه الفارق الكبير ممكن يعني ما تكون جيده بالنسبه للطرفين؟
0: ثقافة الأيام اللي كانت في السابق والثقافة الحالية الموجودة، إلا إذا كان الأب مثلا يعني يعرف الشخص هذه، يسأل عن سلوكه، هل هو متدين، رجل صالح، رجل طيب، يخاف الله، يروح المسجد، من هالأمور دي الموجودة، يمكن أطمن شوي.
1: أوكي.
0: لكن أنه يكون عمره عود وله سلوكيات كبيرة وليه مشاكل الأمور الحياتية، يعني ما طبعا ما نقدر نقول
1: يعني بس صلاح، يعني بعد أنت نقلتني لنقطة ثانية، أوكي؟ يعني أنت هل تعتبر أو تعتبر أن السلوك مرتبط بالعمر؟ لأنه ممكن شخص يكون أكبر منك سلوك هو يعني ما يناسبك، وممكن شخص بعد يكون مثلا من عمرك أو أصغر منك ونفس الشيء، فهل المشكلة فعلا في فارق العمر ولا في اختيار الشخص نفسه؟ لأن احنا اليوم نتكلم عن صداقة فيها احترام، حدود، فيها توافق، مو عن أي علاقة لمجرد أن فيها شخص أكبر أو أصغر. يعني
0: بعطيك آخر نقطة يطول لي عمرك، نفرض أنا مثلا أو شخص مثلا طلع مع واحد عمره 15 سنة هو عمره 30 سنة،
1: أوكي.
0: راحوا لأحد المطاعم وقاموا يتفطرون الصبح، يقول له هذه ولدك، بيقول له صديقي، شنو بيكون رد فعله؟ بيكون رد صعب، يعني ما يصير 15 مع 30 سنة يمشي وياه ويطلع وياه ويفتر وياه ويروح وياه، يعني هذا بيكون صعب. أنا كأب ما أقبل.
1: أوكي، يعني طبعا هذه وجهة نظر. إيه
0: مستحيل أقبل، لأن حتى لو يعني رجل حلي وطيب، بس فارق العمر صعب. يعني خلونا نتكلم بواقعية، الواقعية اللي تقول لكل عمر مع الشخص، مثلا الأب عند عياله يعاملهم معاملة الراقية، المعاملة الجميلة، ويعامل 1 2 3 4. أنا ما بطول وايد، نسمع آراء الآخرين اللي راح إن شاء الله نسمع آراءهم، وأتمنى من بعض الإخوان راح يشاركون يعلقون على كلامي. شكرا لك أستاذة.
1: صحيح، شكرا شكرا، ما قصرت أخوي صلاح على هذه المداخلة اللي فعلا بتفتح لنا مجال آخر إن احنا نتكلم في أمور ثانية فيما يخص مثل هذه الدراسة. طبعا هاي الموضوع اللي احنا تكلمنا فيه هذه غير موضوع الدراسة عن صداقات اللي يعني اللي احنا نتكلم عنها. بس موضوع لما نقول 30 و15 يعني احنا نتكلم

تتكلم عن قاصر وشخص بالغ أظن صح؟ فهني أكيد بتدخل في اعتبارات الأهل والحدود والأمان وطبيعة العلاقة، لكن خلنا نأخذ يعني بين شخصين بالغين مثل شخص عمره 30 وصديقة 50 أو 55.

0: Star Cafe.
1: إذن رحب فيكم من جديد مستمعينا، وما زلنا متواصلين معاكم. وموضوع حلقة اليوم اللي اخترناه هو عن دراسة تقول أن فارق العمر بين الأصدقاء، حددوا الأصدقاء، ممكن هي تكون يعني شيء صحي. الحين شلون كما أوسع الدائرة شوية أكبر أكثر، أوكي، ويمكن مثل ما قلنا إحنا نتكلم عن فارق العمر في الصداقة، بس بعد ترى في فارق العمر موجود في علاقات أكبر وأعمق أيضا، اللي هي شنو؟ الزواج. ونعرف أن في حياتنا في نماذج كثيرة لزيجات فيها فارق عمر، بعضها مستمر وناجح، وفي المقابل في يعني زيجات بين اثنين متقاربين جدا في العمر وما نجحت. فالسؤال مو كم سنة بينكم، السؤال كم من المساحة اللي فيها تفاهم بينكم. وهني خلنا نغير السؤال، وصج أبي الإجابات يعني تكون بصراحة في الزواج. أوكي، في الزواج إيش كثر فارق العمر اللي تعتبرونه مقبول بالنسبة لكم؟ 5 سنوات، 10، 20 أو أكثر؟ وكل هالأعمار اللي أنا ذكرتها سمعنا وايد قصص، يعني سواء يعني عندنا برا في وايد قصص سامعين. يعني الحكم، هل يختلف حكمكم إذا الرجل هو الأكبر عن المرأة ولا هي الأكبر عن الرجل، وليش؟ تمام، ناخذ اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-6، اتصلوا علي لأن أحس هني الآراء بتختلف وايد، لأني فعلا أبي أسمع الرأيين. انتقلنا من الصداقة إلى الاختلاف في العمر بين الأزواج. طبعا ما راح يبقى من الوقت الكثير لأنه يعني بنختم بشوي، فأتمنى أن تتواصلوا معنا إن شاء الله على هالموضوع اللي غيرناه، واللي عنده أيضا رأي مختلف بالنسبة لي موضوع الصداقة ممكن أيضا يتواصل معنا على البرنامج. أعتقد في اتصال 1-7-4-5-5-6 وما أعرف

فالاتصال راح يدخل معانا على موضوع الزواج ولا على موضوع الصداقة. بالنسبة حق الزواج يعني لو قلت لكم ريال عمره 50 تزوج امرأة عمرها 35 أوكي؟ يمكن البعض يشوف عادي، لكن لو عكسناها مرأة عمرها 50 ورجل عمره 35، هل بتكون ردة الفعل نفسها؟ واللي عنده تجربة، هل فارق العمر كان فعلا مؤثر في نجاح مثل هاي الزواج أو فشله؟ يعني ولا عقب سنوات اكتشفت أن العمر كان أقل شيء ممكن الواحد يعني يحط له أهمية؟ يلا ننتظر اتصالاتكم 1-7-4-5-5-6. حط لنا أغنية عرس.

0: إذن نرجع نتواصل معكم من جديد. موضوعنا ومحورنا الأساسي اللي احنا نتكلم عنه اللي هي دراسة فارق العمر بين الأصدقاء اللي هي ممكن نتعدل من الحالة النفسية وهي شيء صحي يشوفونها يعني في الدراسة. وانتقلت أيضا إلى سؤال آخر بناء على بعض من مكالماتكم عن سالفة العمر وفارق العمر, وحبيت انتقل لمحور ثاني اللي هو الزواج, لأن في وايد نماذج مثل ما قلت قبل شوية في الزواج بينهم فوارق في العمر أكبر أصغر, سواء من يعني المرأة أكبر من الرجل ولا الرجل أكبر من المرأة, ولكن يعني ما شاء الله حياتهم سعيدة, وفي بالمقابل ناس متقاربين في السن حياتهم مأساة. أوكي, في يعني مو أقول الكل, لا أنه في بعض. ناخذ اتصال. ألو,
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شلونك عبد الله, كيف أخبارك؟
0: أنا بخير طول ما أنتم بخير
1: حبيبتي. معاكم بسمة.
0: حي الله أم بسمة.
1: أنا والله عندي الموضوعين. شوفي, أنا عندي في المكتب واحدة أصغر مني بعشرين سنة, هي في الثلاثين وأنا في الخمسين الصراحة.
0: أوكي,
1: لكن تفكيرنا ما شاء الله نفس الشيء, حركاتنا نفس الشيء, أثق فيها ما شاء الله عليها, تكونة راعية واجب, راعية عيال.
0: معك في المكتب وبينكم كم؟
1: معك في المكتب ما شاء الله عليها.
0: كم بينكم الفارق؟
1: عشرين سنة
0: ما شاء الله.
1: هي في الثلاثين وأنا في الخمسين, لكن ما شاء الله عليها على خط واحد إحنا في التفكير, لأن في ناس في بعضهم كذي. يعني أنا عندي غيرها بعد فرق بيني وبينهم 20 سنة, لكن ما أقدر حتى أطلع وياهم مجمعات لأن تفكيري غير عن تفكيرهم, وبعضهم لا.

0: شاء الله عليهم وياي وتحط وياي في المكتب وسنة نفس التفكير يعني بالضبط.
1: يعني شوفي انت الحين بس ما اعطيتيني مثال حي يعني على اللي احنا نتكلم عنه اليوم. أيها بينكم أيها 20 سنه، لكن لما تتكلمين عنها ما تكلمتي عن عمرها، تكلمتي عن تفكيرها، تكلمتي عن يعني ثقافتها، تحملها للمسؤوليه، وان انتم على خط واحد. وهذه يخليني اسال، يمكن احنا نعطي الرقم شويه اكبر من حجمه، ويمكن التوافق الحقيقي مو ان احنا نكون من نفس العمر، وانما نكون من نفس مستوى التفكير والتفاهم. صح ام خطا؟
0: صح صح بالضبط، هذا اللي قاعد يصير. تمام
1: يعني عجبتني صراحه
0: من وياها برا بعد.
1: الله
0: وياها برا ثقه يعني مرتي كانت صراحه.
1: يعني عجبتني منك احنا على خط واحد، يمكن هذه تختصر الموضوع كله. مو المهم كم سنه بيننا، المهم هل انتم فعلا على خط واحد او لا؟
0: على نفس التفكير بالضبط. وبدك تحق الفكره الثانيه انه هو
1: زواج.
0: الزوج اللي اكبر من العمر. انا رايي اللي اكبر مني ب 12 سنه صراحه.
1: زوجك اكبر منك ب 12 سنه؟ اوكي
0: 12 سنه
1: تمام.
0: اول ما خذيته صراحه تعبت نفسيا، لان الخوات واخواتي حمواتي كانوا وايد اكبر مني. انا كبرت معاهم.
1: اوكي، تعبتي نفسيا من اي ناحيه؟
0: تفكيري في اللباس غير، تفكيري في الاغاني غير، تفكيري في الاكل غير.
1: يبيك توصلين لنفس المرحله تهوى ونفس الاشياء اللي هو يحبها
0: بالضبط، وبعد مع اهله يعني. فحسيت روحي ان انا كبرت معاهم.
1: اوكي،
0: بس انا تفكر يعني هو وايد حلوة، وأنا ما زلت وياه تقريبا أكثر من 30 سنة الحين.
1: ما شاء الله، يعني تأقلمت على الوضع.
0: تأقلمت، لازم شوف اللي يبي صراحة يقدر يتأقلم. كبرت وياهم الصراحة وعشت وياهم وإن شاء الله يعني أحبهم. يعني ما في فرق بيننا كلش الحين.
1: الحمد لله، يعني هاي بعد كلام حلو وتجربة جميلة، لأنك قلتي بعد
0: وايد
1: كلمة مهمة، أنا كبرت معاهم. يعني فارق العمر في البداية مثل ما قلتي كان بالنسبة لك يعني شوية صعب، بما أنك أنت يعني أصغر وايد، فطريقة اللبس والاهتمامات وأسلوب الحياة كانت غير، لكن مع السنوات يعني صارت في مساحة مشتركة بينكم.
0: بالضبط.
1: وبعد أكثر من 30 سنة من الزواج، تجربتك الحين تخليني أسألك سؤال ثاني، هل الحين تحسين أنك مثل ما قلتي عرفت أنك تأقلمتي، ولا أهما اللي تأقلموا وياك وأخذوا من جيلك وشخصيتك؟
0: لا، أنا تأقلمت وياهم، أنا اللي كبرت وياهم.
1: أنت اللي كبرت وياهم؟
0: أنا اللي كبرت معاهم. كبرت في التفكير، كبرت في اختياراتي، تغيرت اختياراتي، تغير تفكيري، عشان شنو؟ عشان اسويهم، عشان ابدا ابعد وياهم، ابدا اتكلم معاهم.
1: حلو، تمام، ممتاز.
0: يعني الوحيد اللي هو بس وقف لي مثلا الحين توني حاسب هاي الشيء، ان بنتي ما شاء الله عمرها 29 سنه. الشيء الوحيد اللي الحين قالت توها، ترى قالت ابوي تفكيره غير عن تفكيري وايد.
1: بنتك 29 سنه وقاعده تقول ان الاب تفكيره غير عن تفكيرها وايد. اكيد
0: هاي الشيء الوحيد يعني اللي انا حسيت انه توها متكلمه، يعني مسكينه بعد عمرها ما اشتكت، عمرها ما قالت، بالعكس يعني الحمد لله ماشيه ويانا وتطلع ويانا وتقعد ويانا نفس الشيء.
1: بس بس بس شيء يعني هي معتبرته مشكله؟
0: لا يعني ما فضفضت من قبل، توها قاعده تقول. فلاحظ لو هو مشكله كان زمان تحكت عنه.
1: صح، يمكن في شيء مثلا كان بعض الاحيان العيال يصير يعني هم يخجلون مثلا عفوا من ان المصارحه، ويعني بنتك في عمر 29 سنه ومع هذه لاحظتي ان يعني او هي لاحظت ان الحين قاعده تلاحظ ان تفكير ابوها يختلف عن تفكيرها.
0: بالضبط.
1: انزين، يعني هاي الحين عدل في بعض الناس الفارق اللي بينهم بين الاجيال حتى داخل الاسره موجود، يعني مو بس في الربع والزواج.
0: صح صح, إيه؟ صح.
1: وبعد مثل ما قلتي انه هو مو بشرط يكون مشكله. صح،
0: مو مشكله، لا لان هو قلت له مشكله من زمان اشتكت منها.
1: طبعا
0: سوها الحين قالت حسيت ان بابا يعني مثلا انه فرق بيني، يعني فرق تفكير، فرق اختيارات.
1: اوكي، انزين، بالنسبه لك انت يعني تحسين بنتك اليوم اقرب لك في التفكير لانك اصغر من ابوها، ولا في اشياء يمكن تكون هي وابوها متفقين فيها اكثر منك؟
0: لا، هي وابوها
1: علي. زين عيل. اوكي عيل، الحين تاكدت ان هي ما عندها مشكله، ترى
0: ما عندها مشكله.
1: الحمد لله، الله لا يجيب مشاكل ان شاء الله يا بسمه.
0: يا رب يا رب
1: حبيبتي، مشكوره.
0: مثل الموضوع هذا صراحه لاني حسيت انه فيني يعني
1: حبيبتي، وانا هاي اللي يهمني ان انتم تشاركوني بتجاربكم واسمعكم تسمعوا، مهما اختلفنا اكيد ما لا يفسد للود قضيه مثل ما احنا نقول.
0: أكيد.
1: حبيبتي يا بسمه، شكرا لك على اتصالك. مع السلامه، باي باي.

السلامة. بعد إن شاء الله راح نتواصل في اتصال. أوكي راح نتواصل معاكم بعد الفاصل أكيد. ومثل ما خبرناكم إحنا حين دخلنا في محور أيضا آخر اللي هو محور الزواج والفوارق بين الزوج والزوجة، وحتى صار في فوارق مثل ما قالت أم بسمة بين العيال وبين أمهاتهم وأبهاتهم، شلون ممكن هل يأثر ولا ما يأثر. فاصل ونواصل.

نرحب فيكم من جديد مستمعينا، ونرحب في كل من انضم لنا في الدقائق الأخيرة من حلقة اليوم اللي نتكلم عنها نتكلم فيها عن دراسة. هذه الدراسة تتكلم عن الصداقات بين الأشخاص اللي بينهم فارق في العمر، وهذه الدراسة تشير إلى ارتباط هالنوع من العلاقات ببعض المكاسب في الصحة النفسية والرضا حتى عن الحياة. إذا قمت أنا توسعت طبعا في الموضوع، لأن صار واضح أن فارق العمر مو موضوع صداقة وبس، جبت فيها طاري الأزواج وتطرقنا أيضا يعني للفارق العمر اللي موجود تقريبا في كل علاقاتنا، مثل ما سمعنا من أم بسمة، بينك وبين صديقك، بين الزوج وزوجته، بين الأم والأب وعيالهم حتى، وفي كل يعني علاقة يعني فيها فارق العمر ممكن يطلع لنا هذا الموضوع بصورة مختلفة. ممكن يكون عندي صديقة أصغر مني بعشرين سنة مثل ما قالت أم بسمة قبل شوية، وأقول لكم لا والله هي تفهمني أكثر من ناس أصلا من جيلي، وممكن زوجين بينهم 15 إلى 20 سنة ومع ذلك يكون في بينهم انسجام وتفاهم واستقرار، وفي البيت نفسه ممكن يعني مثل ما سمعنا أم تقول أنا والله قريبة جدا من عيالي وأفهم جيلهم، وأب ثاني يقول لا والله أحب عيالي وأقعد معاهم وأطلع معاهم، لكن في بعض الأشياء اللي أحس فعلا أنه في يعني اختلاف بيني وبينهم جيل كامل. وهني السؤال اللي أبي فعلا تجاوبوني عليه، هل المشكلة فعلا في فارق العمر، ولا في أن احنا مو بقادرين نعبر بطريقة ما عن هذه الفوارق اللي تصير بيننا؟ لأنه ممكن أم بينها وبين بنتها 25 سنة، لكن البنت تقول والله أمي أقرب إنسان لي وأمي تفهمني، وممكن أم ثانية بينها وبين بنتها فارق أقل لكن كل واحدة عايشة في عالم مختلف. نفس الشيء الأب، هل كل ما كان فارق العمر بين الأبو وعياله أكبر صار التفاهم أصعب، ولا الأب اللي عارف مثلا يسمع لعياله ويعيش جزء مع يعني من العالم اللي هم يعيشون فيه يقدر يلغي مثل هالفوارق اللي احنا نتكلم عنها بدءا من السن طبعا؟ فخلوني أسألكم سؤال يمكن كل بيت عنده إجابة عليه. عيالكم يقولون لكم يا يما ويا يبا انتوا تفهمون جيلنا ولا ما تفهموننا؟ وإذا قالوها شنو الشيء اللي تحديدا ما تفهمونه أنتم في جيلهم؟ هاي بعد يعني الحين موضوع ير موضوع آخر. المهم أصغر ولا أكبر، أنتم مع هالشيء ولا لا؟ مع الفوارق العمرية اللي ممكن تصير ولا لا؟ كم دقيقة عندنا عبد الرحمن؟ بس عيل نختم عطني فاصل قصير.

طبعا احنا بما انه قال دقيقتين بعد انا ليش قلت كل هالاسئله. اوكي اول شيء قبل لا اختم ابي اقول لكم جهزوا روحكم باكر للحلقه اللي وعدناكم انها هي تكون جزء ثاني وفي مفاجاه طبعا في خلال حلقه بكره. بكره ان شاء الله راح يكون معنا دكتور احمد الجودر اللي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله

الكل سأل عن حلقته السابقة، الكل سأل عن مكان تواجد الدكتور أحمد الجودر، وايد أسئلة ياتني بالفويسات حتى، وأنا قلت بكرة كلها بسمع إياها هالفويسات وهالمسجات. أوكي، كل إجاباتكم عن دكتور أحمد الجودر بكرة إن شاء الله أهوى بيعطيكم هاي الإجابات، بتكون حصرياً في برنامج ستار كافي. أوكي، بنفتح مواضيع اللي عنده أسئلة ما قدرنا نتواصل فيها في الحلقات السابقة ممكن تواصل معنا بكرة. تمام، بكرة دكتور أحمد الجودر راح يكون معنا ضيف في الحلقة، وعندنا مفاجآت بكرة راح نكشف عنها. احنا وصلنا لنهاية موضوع اليوم، وابتدينا من دراسة تقول أن الصداقات بين أشخاص بفارق عمرية ممكن أن هي تعزز الصحة النفسية والرضا عن الحياة. هاي الدراسة تقول، لكن مشاركاتكم خلتنا نكتشف أن الموضوع وايد أكبر من الصداقة. تكلمنا عن صديق أكبر منك أو أصغر منك، عن زوجين بينهم سنوات، عن أم وأب وعيال ينتمون لأجيال مختلفة، يعيشون تحت سقف واحد، يحبون بعض، ومع كل ذي مو شرط يشوفون الحياة بنفس العين. ويمكن أجمل شيء طلعنا فيه اليوم أن العمر يعطي الإنسان سنوات، لكن ما يعطي بالضرورة أو ما يحدد له طريقة تفكيره ولا قدرته على الحب ولا على الصداقة ولا على التفاهم. حتى الأكبر مو دايما هو اللي يعلم، والأصغر مو دايما هو اللي يتعلم. ممكن طفل يقول لك كلمة توقفك شوية مع نفسك، وممكن صديق أصغر منك يرجع لك طاقة أنت فقدتها، وممكن شخص أكبر منك يختصر عليك تجربة أنت تمر فيها ويختصر عليك طريق طويل فيها. وفي الزواج بعد مو كل تقارب في العمر يعني تقارب في الفكر، ومو كل فارق في ممكن يكون كبير يعني استحالة فيه التفاهم. حتى مع عيالنا يمكن ما نفهم كل تفاصيل جيلهم، وهم بعد يمكن ما يفهمون كل تفاصيل جيلنا، لكن مو مطلوب منا نكون نسخة من بعض عشان نكون قريبين من بعض. المطلوب شيء وايد أبسط وأصعب في نفس الوقت، إن احنا نسمع بعض، نحترم اختلاف بعض، نترك مساحة لكل جيل يعطي الجيل الثاني شيء منه. في النهاية يمكن السؤال مو كم عمرك وكم عمري، لكن كم سنة بيني وبينك. السؤال حقيقي لما نلتقي، هل فعلا احنا نضيف حق بعض؟ هل نفهم بعض؟ هل وجودنا في حياة بعض بيخليها أجمل؟ إذا كانت الإجابة إي، يمكن وقتها السنوات تظل مجرد يعني أرقام في شهادة الميلاد، أما قيمة العلاقة يحددها الإنسان. شكرا لكل من شاركنا اليوم بتجربته ورأية، شكرا حتى للي اختلف ويانا، لأن اختلافهم اليوم هو اللي أغنى النقاش. أنا هدى درويش كنت معاكم، وعبد الرحمن البطي مخرجنا يسلم عليكم ويقول لكم مشكورين على كل الاتصالات اللي جاتنا اليوم. انتظرونا في حلقة باكر اللي الكل يسأل عنها والكل منتظرها، حلقة الدكتور أحمد الجودر، وإلى اللقاء.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير،

0: لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخسائر.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر

0: الأوفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعلن لجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب

لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج، وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل، تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت، أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة، ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب، وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات، سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: آه يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

لملم اشيائك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026.

للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها، ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة. IFM. تنويه: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما.
1: سمعت طلعت مشاكله.
2: شنو مشاكله؟ شنو مشاكله عماد يعني؟
1: سمعت شيء من بعيد، وش السالفه؟
2: والله صار خاطري شكلمه. شكلمه ما تلول القديمه شكلمه.
1: احكيلك على شكلمه اليوم. من كلمات الراقية
2: حياكم الله.
1: على طاري الشكلمة، اليوم في الجيم أحمد الصبح شاب من الشباب الورد طالع الظهر من المدرسة، لأن مدرستهم يمنى، هما مدرستهم يقدر يطلع بي يعني، ما فيه صور طويل وذي نفس على أيام إحنا وصلك شائكة نبوة
2: تنطون من السور وتسوون لكم حركات وسوالة.
1: حتى تذكر مرة، الله يذكره بالخير إذا موجود الله يرحمه إذا توفى مديرنا، قال هذه إحنا تتكلم عن زمان نحن، ها يعني لحد يخلط، لأن عندنا في السوشيال ميديا وايد تخلطون الأمور في بعض وجاهزين حق الاتهامات والهجوم
2: Don't mix it together يعني.
1: Don't شنو؟
2: Mix it together.
1: هذه من مخرجات التعليم السابقة القديمة، هذه سمعتها الحين.
2: Separate.
1: هذه من المخرجات القديمة، فحب مديرنا في التوجيهي وفي الثانوية العامة قال أنا ما عندي سالفة باب مقفل وناطوري يقعد يحجز الطلبة، أنا عندي طلبة

0: يجون للتعليم، ما يجون للحضور والانصراف، ما يجون للدرجات، ما يجون للغياب، لا يجون للتعليم. من بكرة أنا عندي سياسة الباب المفتوح، ثاني يوم ما حد داوم.
1: وينك؟
0: ثاني يوم إلا عند فلفلة يتريق.
2: الله.
0: اللي في سوق المنامة عند أول ما فتح ذي كان موجود ويمبي. اللي رايح البركة اشتري له تركسوت. رد مرة ثم ما فايدة. هاي عقليات هاي تقول لهم سياسة الباب مفتوح. المهم ذي الطالب اليوم طالع من المدرسة، شوف احنا نطلع المدرسة نروح للفيلا، هاي طلع المدرسة جاي الجيم، شوف الفرق. وعنده لاونج بوكس.
2: شو اسمه؟
0: لاونج بوكس.
2: لاونج
0: بطل اللاونج بوكس.
2: لانش لانش بوكس. لا تعرف اللاونج وين يعني؟
0: لاونج المطار. لا اللي في المطار فوق.
3: ما في خاص.
2: اخ يا قلبي.
0: اللي في المطار اللي فوق مو اللي في بالك.
2: في المطار.
0: اي توبي المطار اللي فوق.
2: اللي في المطار.
0: اي. بطل الصندوق. انا بعد قطيت عيني. كم همبوم قطعه؟ كم خياره مقطعه؟ كم تفاحة مقطعة؟ مقطعة لا بضمير يعني مقطعة تيوبس شيء كذي، مو بتخبر الوالدة اللي انقصت التفاح ما مالها ملامح، لا لا تيوب. قلت الله على يروقون قبل، هذا ما يعرفون يتريقون. لما تيك روتي لوبة مع علوب الصبح، الروتي مخمخ بالصوص مال اللوبة، بيض
2: بيض مفيوح،
0: بيض مفيوح مع جبن،
2: مع جبن قلاص
0: وكريستال. تقول لي تيتي لا وقاعد بهدوء ياكل خيارة صار له ساعة، هاي احنا نطيره في ثانيتين الله يحفظك. لا ترى احنا غير يعني بيش شنو احنا كنا طلع نشتري يقط يشير في بلاعينك.
2: ايام حلوة بس عماد بصراحة يعني ايامنا كانت ايام اي والله
0: حلوة.
2: ذكريات جميلة. انزين بما ان احنا يوم الاحد اللي ما حد يحبه احد.
0: انا يعني اتفائل دائما بيوم الاحد، اتفائل باخواننا على التيك توك.
2: يا هلا يا مرحبا فيهم.
0: اتفائل بيبي بالوجوه السمحة والمنشرحة، يا ربي تنشرحون دائما في حياتكم المنشرحة مستمعين الكرام في كل مكان.
2: آمين إن شاء الله. حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، تحية كبيرة منا لكم من إذاعة بحرين FM على 93.3 FM. نرحب أيضا بإخواننا وأهلنا وأحبائنا
0: وايد مستعيلة
2: من المملكة العربية السعودية. حياكم الله يا أهل السعودية، منورين أكيد الديرة ومنورين البث ومنورين كل مكان. حياكم الله ويا هلا وسهلا فيهم. نروح الى الامارات الحبيبه، تحيه كبيره لكل اهلنا واحبائنا في ابو ظبي على 88.4 FM ودبي دار الحياه. مرحبا وسهلا.
4: مرحبا مليون.
2: يا الله الله طولت يا روح. انزين نحب نذكر ان في تطبيق خاص للتلفزيون واذاعه البحرين، اللي حاب ينزل هذا التطبيق في تلفونك وتسمعنا من خلاله. حياكم الله في أي مكان في العالم.
5: Download the Bahrain TV and Radio app.
2: خلصنا التيك توك. يا هلا وسهلا بكل أحبانا وأهلنا في التيك توك اللي يسمعوننا الآن ويشاهدوننا لايف على عنواننا اللي هو
5: IFM 93.3.
0: يلا مرة واحدة عشان الوقت عطم الإيميل.
5: IFM 93.3@gmail.com.
0: هذه كانت المقدمة مستمعينا، فاصل قصير 40 دقيقة وراجع لكم.
2: ليش ليش ليش فاصل حق شنو؟
0: شوف إذا تحسبينها 40 يبقى لنا 10 دقائق نقدم ونمشي. خليك
2: شنو؟
0: كاريزما.
2: لا ما
6: فاصل ثم نعاود إخواني، فاصل
2: خليك بوزيتيف، تحمل تصير نيجاتيف. شوف النيجاتيف
0: نيجاتيف بوزيتيف يا كبرها.
2: اي لا بقول لك شيء، في حياتي في حياتي كلها صدق صدق يعني بالنسبه لي
0: بدل كذب بدل كذب قول
2: الاشخاص اللي دائما نيجاتيف دائما يعطونك ايحاء بان الموضوع يسكرون لك الموضوع يعني خلاص يسكرون

0: الباب في وجهك، هذه الناس قد ما تقدر ابتعد عنهم، قد ما تقدر يعني خليك مع الناس المنشرحة المنفرحة اللي
1: منفرحة
0: اي الإيجابية اللي بالعكس عندها أمل في الحياة.
2: أنا عايز أفهم
0: لكن النيجاتيف هذه خلاص حط عليهم إكس واشطب عليهم وقول لهم فما لا.
1: تحية كبيرة، تحية كبيرة هالنصيحة،
0: والله العظيم
1: تحية كبيرة هالنصيحة.
0: وبعدين بقول لك شيء اكتشفت أنا في هالفترة هذه بصراحة، وين الطيبة؟
1: ها؟
0: وين الطيبة في الناس؟
1: بالعكس طيبين لو
0: لا.
1: ثانيتين من بوزيتيف، ثانيتين من بوزيتيف. صرتي نيجاتيف.
0: راحوا الطيبين، اسمح لي. هذه قبل نشوف الطيب. أحن ما في طيبين الحين بصراحة. اللي قاعدة أشوفها في الحياة أنا في الدنيا ذي كلها ما في طيبة للأسف.
3: ما يهمني شيء،
1: لا زالت الدنيا بخير.
0: لا لا لا لا لا.
1: وين البوزيتيف؟
0: البوزيتيف
1: طف عليك 50 ثانية من قلت أي أقل من 50 ثانية.
0: هذه شيء وهي شيء ثاني.
1: شنو
0: لا تخلط الأمور ببعضها. أنا قلت لك
1: راحت الطيبة وزاد اللينون، الخلايا زاد قاعدة أشوفها.
0: لا والله صدق قبل كنا نقول يعني الناس طيبة، الحين لا ما في.
1: الطيبين موجودين الحمد لله.
0: المصلحة فوق كل شيء.
1: الطيبين موجودين مثلي وشرواي.
0: نعم.
1: شرواي الطيب.
0: ما حد يمدح نفسه ترى، ما حد يمدح نفسه.
1: مثلي. أنت تشوف في في في شيء في داخل البشر والإنسانية، إن مثلاً خلنا أعطيك مثال. يلا يا حبيبي 6 مليون وعمارة
2: آمين.
0: من سنة سكتة وانت تقول
1: سمعتها ايش قالت؟ سمعتها؟ سمعت الشر؟ هذه وهي تدري. انت تعرف انا لما اقول مثلا عشان تعرف البشر شلون واحد قاعد يمك، فانت بروحك تدعي بينك وبين ربك يلا بمليون ليمك مليون تبي، انت قاعد تدعي. احسدك من الدعاء اللي طلبته من ربك.
0: ايش قاعد اقول لك انا؟
1: احسدك من دعائك لربك مليون. وين هذه ترى صج برايمو برايمو برايمو ذاك قاعد اقول يا ربي تعطيني مليون سيدي.
0: مليون
1: مليون
0: ايش دعوة النبي؟ خلاص الحين بيصير عندي المليون.
1: مو من مخباك ولم بخبأ. طبعا أكثر من مرة أتعمد في ناس قاعدة يسلفوني بشيء، أنا بروحي كذي يا ربي 6 مليون وعمارة بعد عمارة على أساس أنه ولي دفعها. شفت شو نحب الخير حق بعض؟
0: وايد قلت لك أنا في
1: بدعائك بدعاء. إنزين شيء ثاني شيء ثاني في سيارة معينة أحلم فيها وبعد مبقالي وايد مبقالي وايد قلتنا احنا البحرينيين مقالي غالي مبقالي وايد. فقاعد وسط الفاميلي العائلة على على على التراس في بيتنا.
0: أي تراس؟
1: تراس يعني كلنا في التراس.
0: تراس لطبيلة.
1: كلنا في التراس قاعدين.
0: ايوه
1: كنت لابس الروب المبكر والسكارف
0: فضلك لا تنزلط
1: ونسوي شعري على برد كذي كنا عماد حمدي. فقلت قاعد يتكلمون عن السيايير طبعا قاعد يسولفون عن السيايير مستواهم.
0: ايوه
1: مستواهم يعني عارف انت تعرفين العائله الكريمه والمستوى الاجتماعي الحمد لله رب العالمين.
0: زين
1: فقلت خاطري في السيارة أحمد قلت يا ربي خاطري في ذي السيارة عرفت خاطري في ذي السيارة بتوقف وين بتوقفها توقفها هني في فريجنا طالع هذه السيارة يبي لها ناس عندهم بيت فيهم جولف كار وعنده حتى الحلم محرم عليك.
0: قلت لك راح الطيبين ما في
1: تحلم انت تحلم عيب تدعي لربك لا يعني انت تقول حق ربك ابي مليون لا يعني قول ابي 100 دينار بيسكت عنك.

0: اخر
1: بيسكت عنك لانه يبيك كذي، يبيك هاللون مثله مطعون، يبيك ما تسوي شيء. يعني واحد بيصير غني بس قاعد ريل على ريل، ليش ما عطوني وليش ما عطوني، وهو قاعد ويبيك مثله، لا تتحرك لا تزحزح لا تشتغل لا تسوي ما في، ولا تحلم. تحمل تحلم تحمل،
0: لا تحلم، لا تفكر، لا تتطور، لا تسوي ولا شيء في حياتك، خليك مثل ما انت متدردم،
1: ولا ولا تنفس. يعني لا لا تقول اللي بخاطرك، يعني والله انفس عن نفسي كان زين اروح كان، انت ما كان انت شي وديك كان،
0: كان يا ما كان
1: انت عندك حق، انت تدري اني كان قالي انت اخر مره وين سافرت، وين سافرت انت اخر مره مسافر من 6 سنين، رحت كلت هناك ذي العسكريم اللي ما يعطيك اياه العصا وانت تقعد مستانس مصوره من كل زاويه
0: اكرهات ولا اروح اشتريها انا،
1: لا قاعد هذه اهم 6 سنين تشهرها ورايح بحمله بعد اللي هي 280 اسبوع 8 ايام وتزور فيهم 6 مناطق، 6 مناطق عنبو، رايح دور عسكريه انا مو برايح سياحه،
0: الصبح طلعونا بالصبح
1: ولايه وروحه، وبعد على 280 ذل القائد مال الحمله مذله، ما حطولنا نخي على البريوق، ما سوونا ما فعلونا، يعطيك رايه في شنو؟ على حلم انت حلمته انك تروح كان، حلم حلم تتدري انه هي قاليه، تدري شو تبي تعرفين مستوى اللي حاجيك؟ تتدري الشاورما بكم هناك؟
2: رايح انت شنو من بشر؟ شنو من بشر؟
0: ترى صدق
1: رايح كان اشرب اكل شاورما؟
0: مقياسهم الشاورما تدري؟
1: اي كلهم، انت تدري الشاورما بكم؟ وذي الديره اللي يعطيك ذي العسكريم بعصا ما يعطيك اياها، شوارما صارت بدينار ونص، ديره فيه 1,000,000 واجبه بس يقارن لك السفره ويعطيك نصيحه، غير طبعا ما بيعد وكرر لان يبينا 3 برامج
0: لان مستذبحين هنا على
1: نصيحه على السيايير، نصيحه على ذاك اليوم مشهد وايد جميل عجبني، واحد ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن حد بخير، شفتي ذي الويوه الحمراء
0: قنيقة قنيقة
1: اي الويوه الحمراء اللي يشيل الشنب واللي يطيح عليه انه يشيل الشنب
3: على النبي محمد وعلى آل محمد،
1: واذا يحط نسفة قطرة اي شيء يطيح عليه يعني اي كانت النسفة حلوة
0: حتى لو تريم
1: مقطوطة ذي انت لو تعايز تسمت فيها سمتة ما يطيح عليك، هو ذي
0: اللي كل شيء طايح عليه كل شيء كل شيء كل شيء حلو
1: حلو هو حلو
0: إيه.
1: وتيج اليد ما يود شيء في حياته، يده شيء ناعمة ويا حمر قاعد يسولف قدام واحد مثل مستواي اللي القطرة فيها طنين نشا ويبي يحسس روح إنه أغنى منه كبكا
0: والعطورات والدنيا
1: وإيه العطورات هذه اللي تبي تدكة في السدر وبرع موقف موتره بعيد عشان لا حد يطق الباب على موتره موقف بعيد عشان لا حد يشمخه، فذي اللي وايد بخير الله يزيد ان شاء الله يقول والله صدق في نوع من انواع ما بيقول نوع من انواع السيارات بس صدق هذه اللي ما خذيتها وعنده يعني وايد يعني عنده ما شاء الله تبارك الرحمن
0: فنوع واحد مليحين ما
1: يقول صدق ذي النوع ما خذيته شو جرد عليه ذاك سيدة الملقوف سيدة ذي نفسه اللي يسأل على الشوارمة في برا في كان سيدة بل احمد ربك هذي بل تعرفين سيارة النوع اللي قالها هذي راتب ذي طول عمره مع تقاعده سيدة قص أحمد ربك ما خذيته أنا هني ما قدرت كله يكون حسبالك بيصلحها في سلمة بادي إذا اختربت تتيحن لا تلقفون لا تلقف كل الناس مستواهم الاجتماع لا تلقفون سكيت هذا الحمر أي شيء يقوله صح أي شيء يقول الغلط ماله صح الغلط ماله صح عبت منكم أنا أبعد ليه موضوع السوشيال ميديا هاي يبي لحلقات وايد
0: لحظة إيش في مطق الجرس ليه ما بدأت الحصة إيش دعوة
1: أستاذ متأخر من نادي المدير نادي المدير اليوم أستاذ بديل مجالات عندنا مجالات
0: يلا خلنا نبتدي نقول بسم الله موضوعنا هاليوم والله يعني بقول لك شيء أنا يعني مو وايد
1: انترستد
0: هو مو انترستد على إن أنا مو مقتنع وايد في المقطع

0: قياس اللي راح نقوله يعني.
1: احنا بنقول فحوى الموضوع صح؟ هم خلي يقولون رايهم والمقياس اللي انت تفضلتي به.
0: انزين خل نسمع الفيديو اول شيء. طبعا
2: الفيديو
3: عجل
2: صورتي تشخلها.
0: نسمع هذا الفيديو ورجع لكم للسؤال، وان احنا نقول ايضا ارقام للتواصل.
4: اذا رحت تبي تخطب، اول شيء مو تشوف البنت، مو تسال عنها، اسال عن امها، اخلاق امها، تصرفات امها، كذا. ترى البنت بعد 20 سنه اذا تزوجتك بتصير نسخه طبق الاصل من امها.
1: يعني الا بالقدره لف امها تطلع البنت لامها.
5: انا بحبها لين بالام خدتهاش هموت نفسي. انت كده متنيل على عينك ميت. الله.
0: يعني هل هذا المقياس صحيح تعتقدون؟ يعني أي شخص مقبل على الزواج يحط في باله أول شيء، أول نقطة، إن هم يسألون عن أم البنت، هل هذا المقياس الصحيح إنه هو يبتدي حياة الزوجية في اعتقادكم؟
1: أو شنو هو المقياس اللي تعتقده صحيح في اختيارك ل عروس المستقبل، جميلة الجميلات،
0: المدللة
1: في بيت أبوها؟ هني يم بيتهم، بيت أبوها، يم بيتنا، يم بيت أبوها. بعدين يقول مدللة ويم بيتنا، ونعرف بيته زين، نعرف بيته زين، وعرف طبيلتهم، حتى طبيلتهم من الضيج سكوها سووها غرفة، خلوا بقفوا بوترهم برع. بعدين يقول لي مدللة، يقول لي مدللة. المهم
0: لا لا الله.
1: فشنو المقياس بالنسبة لك؟
0: بقول لك شيء، هو طبعا الشيخ الفاضل قال انه عقب 20 سنة بتصير طبق الأصل من أمها، يعني مو الحين.
1: هاي مقياسه هو،
0: يعني مقياسه هو. هل هذا الشيء صحيح تعتقدون؟ يعني لأنه بقول لك شيء، انزين إذا مو بنت واحدة، ثلاث أربع بنات، معقولة كلهم بيصيرون نفس الأم؟ ما أعرف يعني. أنا ما أدري، أنا
1: هل سؤال لكم.
0: نبي نعرف يعني رأيكم، وتنبهونا بعد حق نقاط ثانية. يعني
1: لأن إحنا قاعدين نرى المستقبل، نصحونا،
0: لأن إحنا قاعدين نشوف مستقبل صراحة يعني مظلم.
1: لا مستقبلنا إحنا.
6: أنا حاضر على الجواز وحاضر على
1: توني قاعد أفكر الحين. قاعد فنصحوني. وهذا مظلم. السؤال مطروح في طبيلة النقاش، وتقدر أنك تشاركنا على هذا السؤال وتنصحني شنو المقياس المفروض ان انا اتبع الاختيار شركة
0: الحياة
1: وما بقى من الحياة من داخل البحرين. هذه اللي ما حد خذها، هذه بتقول لكم الرقم.
7: نورهان عبد السلام. 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين اضافة فتح الخط زائد 9-7-1-7-4-50-50-6
1: صدقين حسي تلذذ إذا يسوي فينا كذي. شفتي شن يضحك
0: قبل أن أخذ الاتصالات عماد، نفتح الموضوع في واقع حقيقية،
1: في واقع
0: حصلت يعني في الواقع، أن يعني كانوا رايحين يتقدمون حق البنت، وهم عارفين الأم، يعني الأم والنعم فيها، الأم تعرف اللي الهادئة، ها يعني ما لها حس،
1: نهلا الله من أهل،
0: أيوة طيبة وذي. ومهم يقول لك يوم رحنا وقالوا إنه ما يبون يشوفون البنت، ولا دشت عليهم واحدة، الجرأة شيء مو طبيعي. أسلوبها وطريقة تعرف اللي تحسها جنها مربوشة، يعني عكس صفات الأم. يعني الأم في في في وادي، وهذه البنت وصفاتها وطريقتها وأسلوبها هذه في وادي ثاني. فأنا من كذي قاعدة أقول لك، يعني هل المقياس صحيح إن أنا لاحن إحنا رايحين على أساس إن إحنا نعرف الأم، ولكن اكتشفنا إن البنت عكس، اطلعوا لوادهم، قالوا لا مستحيل، ما نقدر يعني وين نخطبها. نعم ان شاء الله
1: تدلل كانت بعد
0: الاوفر، يعني عرفت يعني الدلع اللي زياده عن اللزوم، شوي ما في احترام، يعني عرفت.
1: في التيك توك واحده نسيت الاسم كاتب يمكن طالع على والدها. عموما المقياس بالنسبه لك انت، المقياس بالنسبة لك أنت بتخطب، تسأل عنه

0: تشوف ولا تدرعم ولا انت يعني اول شيء تقول مثلا
1: ولا ما تسأل
0: ايه لانك ذي
1: ما اسأل عشان ما يسألون
0: لا يعني انت ذي

0: الصحراء لينقل لكم شذى الحب والورود وباقات متنوعة من كل أحلام الطفولة وأحلام المحبة والوفاء. لكم منا كل المحبة والرقي والحنان، أنتم منا ونحن منكم، وبقلب المحبة نستضيفكم عبر أثير بحرين FM. نلتقي بعد 40 دقيقة، نتقبل اتصالاتكم وشكرا.
1: عندنا اتصال حد بلا 40 دقيقة.
2: شو اسمك؟
0: ما في اتصال. كامل الأسئلة اللي على تكتب ما في اتصال. الناس ما تبي تشارك غصب.
1: كنا قال أحمد إنه في اتصال.
0: مو على كيفك أنت، لأن عينك هني. مشكلة التيك توك غربالنا وياك، عينك هني.
1: والله بقول لك لو نفتح تيك توك إحنا الحين ونسولف مع الناس.
0: كان أسد.
1: إي والله.
0: كان أسد. بس التيك توك واضح الحالة الاجتماعية من الجيفتس.
1: أنا الأسد.
0: واضح.
1: أنا الأسد.
0: واضح إن اللي هني كلهم مدللات. واضح.
1: تهجأ؟
0: إي. لأني أقصاها وأرجع. ألو.
1: ألو مساء الخير.
0: مرحبتين.
3: هلا مرحبا.
0: يا مرحبا. حياك
1: الله يا هلا وسهلا من معانا.
3: دانا وياكم.
0: يا مرحبا يا دانا.
1: حياك الله دانا.
3: شنو
1: بس الحلقة
3: اليوم؟
1: دانا يقول لك، يقول لك أنت إذا الواحد يبي يروح يخطب لازم يسأل عن أم البنت أول شيء. تعتقدين إنه؟ يقول لك لأن عقب 20 سنة بتصير نفس الأم بالضبط.
0: أنت مو يا 20 سنة؟
3: الله أكبر.
0: ها؟
3: لا ما
1: تخطب.
3: دخلوا في أمها.
1: ما له شغل.
3: لا يسألون عن أمه. تقعد تحكم وتلوع شبتها مسكينة.
0: عن أمه هو.
3: إيه أمه.
0: أمه.
3: ولدي ولدي ولدي ولدي. إيه. خلاص تقعد في بيتهم. لا ولدي اللي إحنا ما نسوي كذي، لا ولدي ما يسويها لون، لا ولدي ما يسويها لون. الأم علي أمها ما له شغل.
0: يعني البنية بريئة، أم البنية بريئة. إنزين.
3: لا أي كله. الحين
0: دانا نصحيني، أنا توني في مقتبل العمر.
3: إيه.
0: إنزين يعني قاعد أدور، نصحيني شنو المقياس اللي اختار على أساسه؟ البنت اللي راح تكون محظوظة ان هي تاخذني. لمها داعيات لها.
1: داعي عليها. قول.
3: تبي المقياس على يعني على البنية ولا على الاهل؟ شنو
1: بالضبط؟ لا البنت، البنت.
0: انا مو من النوع اللي تعرفين اروح كوفي شبات. بدرع مسيدة يعني.
3: اول شيء تشوف، اول شيء الامان الدين. تشوفون الالتزام.
0: هذه انا. اوكي.
3: انزين تشوفه شلون هي شقد ملتزم، لان اذا عنده هي اللي بتربي العيال واللي بيطلع من
0: اللي إيه شلون بعرف
3: بيطلع في عيالها.
0: شلون بعرف؟
3: اسال الامام.
0: دانا
1: دانا عاد ساعدي ساعدي يعني.
0: ما تروح المسجد هي
1: ساعدي.
3: هاك انطر لين يصير رمضان نشوفها تروح صلاة
1: الجمعة. لا لا لا مو مصدق
0: الباط. بس بقول لك رمضان قريب. زين
3: خدام اسم، اذا قدرت تحصل خدام بتقول كل شيء.
1: تصدق تصدق
0: خدام.
3: تصلي ما تصلي، تسهر ما تسهر، عرفت؟
0: صدقين
3: نظيفه في البيت مو بنظيفه، ترتب ديارها ما ترتب، كل شيء تقول
0: عن طريق خداماتنا. اخليها تدسم خداماتهم وتجيب العلوم.
3: بتقول لكم كل شيء حتى بتصور.
0: هذه بعد اذا زدت شوي الدسم يمكن تشرد من عندهم تينا.
1: اي لو بتعطيه خمس ربيات عادي عند بداخل
0: خمس ربيات انا كناري. هي
1: انزين والله حلوه الفكره حبيتها. انا صار
3: الخدامه بتعطيكم كل شيء حتى عن الام بتقول لكم
1: بعد عن البيت كله اصلا.
0: شكرا يا دانا، شكرا لك، شكرا. نصحونا جماعة، أخوكم ضايع، أخوكم بعرف شو نسأل. من داخل البحرين 1-74-52-56، من خارج البحرين 0-973-174-52-56. عندي غرفة عوني.
1: يلا ألو.
0: جاهز جاهز.
1: ألو.
0: بس حط لا ممكن حق ثيابة موجود.
2: سلام عليكم.
0: ما في زين.
1: يا هلا
4: مرحبا.
1: حياك
0: الله. اهلين يا شذا.
4: هلا هلا والله ايمان. شلونك اخوي؟
1: حياك الله شذا. هلا هلا فيك. هلا فيك. قولي شذا، شذا انت مقياس الام معاه ولا ضده ولا ما يعني مو مقياس صحيح؟
4: لا مو مقياس صحيح اكيد.
0: شنو المقياس المفروض؟
1: انزين
4: لا هو يعني انت ما تقدر. انزين لحظه، اذا احنا قلنا الام مو بحليوه ولا بس مو بشرط ان البنت

0: بتكون سيئة كذي مثل أمها يعني. وفي نفس الوقت في أم عادلة وسنعة وكل شيء، بس البنت للأسف يعني ما أخذت طبع أمها، ما عندها عدال ولا عندها سنعة. فأنت يعني عشان تعرف بشيء أكيد لازم تسأل ناس قريبة يعني. بس يعني ما تروح خدمتهم، هاي مأساة صراحة يعني، بتروح تقول لك أي شيء. المهم
1: بس فكرة ترى فيها فكرة الخدامة، موضوع الخدامة
0: إيه فيها فكرة إيه، بس يعني هاي خراب بيوت بعد يعني، ما أدري أحس إنه وايد تشم ديب في الخصوصيات. وفي ناس يعني يمكن هي أوكي يعني في بيت أبوها على قولتكم دللة، بس يوم اللي تجي بيت ريالها لا خلاص تشيل المسؤولية. يعني يمكن تغير شخصيتها لأن الحين زوجت.
2: بس أنت الحين شذا أنت تبين تخطبين حق أخوك على سبيل المثال.
0: آمين إن شاء الله.
2: إن شاء الله. يعني شنو المقياس اللي في بالك الصحيح حق البنت اللي تبينها حق أخوك مثلا؟
0: يعني مثلا أنا بيها تكون مثقفة، تكون يعني إنسانة مثلا يعني راقية في تعاملها، أسلوبها في الكلام، حتى لما أتكلم اللي أكبر مثلا لو أقدر مثلا أطلع معاها وأشوف تصرفاتها خارج البيت.
1: أي يعني هذه الجزئية صحيحة يعني اللي قلتي ما بتقدر تعرفينها، لكن الجزئية اللي قلتي إن تحاولين تطلعين معاها عشان يعني تعرفين.
0: أيوة أنا اللي طلعت معاها بشوف أسلوبها حتى مع الجرسون شلون، بعرف شلون حتى نظرته إذا كانت مادية على الأشياء. والله أي إنسانة مثلا عادية قنوعة وما عندها سوالف، لأن للأسف الشديد الحين الكل يدور الشو والمظاهر ويدور الأشياء اللي يعني تكسم الظهر صراحة، ولا هي من عادته ولا من تقاليدنا. بس في النهاية إذا أنا مثل ما أنت حطيتيني في الموقف أقول لك إن هي بنت كفو، بنت ناس عدلين وكذي. وفي نفس الوقت أنا بالنسبة لي هي كبنت حق أخوي، لا أنا أبيها مرة، أبيها حليوة، أبيها مطيعة، يعني إن هي عندها شخصية لكنها بعد في نفس الوقت عارف تكسب الآخر يعني.
2: سنعة
0: أي بعد إحنا يعني الإنسان حالاته يعني حالات المرأة أو الرجل بالسنعة بالأخلاق الطيبة، أذروايز ما تدوم العشرة.
1: نعم.
0: وفي النهاية هو مو شرط أن البنت تشبه أمها، لأن في النهاية هو الإنسان وشخصيته، اللي يبي يتطور ويصير أحسن ممكن تشوف أمها وهي تصير غير تدافع أن أنا أتحسن.
1: نعم تسلمين يا شذا، شكرا شكرا على هذا الموضوع. مستمعين الكرام ممكن تشاركنا على 1-7-4-5-2-5-2-6 ومن خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6.
3: ألو الحين زكرتي تعال الحين أبيك
1: دون اللي يسأل اللي ما الحين.
2: ألو مساء الخير. يا هلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: حياك الله.
4: طبعا راد العواضي وياكم.
1: والله ونعم يا أبو عبد العزيز.
2: حياك الله.
4: شلونكم؟ عساكم بخير.
1: طول عمرك.
2: الله يسلمك. حياك الله.
4: طبعا ارجع حق الحلقة اللي طافت وانا قلت اقلب الجدرة على فمها تطلع.
2: يعني انت ما عادي المقياس صح رائد؟
4: المقياس صح بس بعد في امور تختلف. يعني كور الام، الام هي الاساس. بس إذا ما كان عندها أم يعني أمها توفت الله لا يقول والله شيء يعني أنت ما تقدر تقيس على الأم بس بعد بيئة عنصر مؤثر في تكوين.
2: أي بس أنت إذا الأم موجودة مقياسك الأم تبي تقول لي
4: أم موجودة ساعات بعد تكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف المرء من خذله. يعني بعد إذا كانت الصحبة مو بعادلة حتى لو الأم شنو كانت بعد الربع مبعد
1: يعني ربعها مبعدين
4: يعني يعني دائما تكون يعني بيئة محيطة حواليها.
1: انزل شو الدبره الحين الحين اخوك بيعرس شو الدبره تنصحني شنو المقياس اللي اختار فيه واحدة؟
4: اول شيء طالع ربعها من قبل طالع عمها طالع ربعها من
1: ما راح اجي ادور ربعها
4: طالع عمها
2: يمكن تعجبه واحده من ربعها ويخليها
1: هي عشان لا تحسف. لا
2: هاي خوفك ها
1: عشان لا تحسف

0: منعين القاعد في العرس الا واحد حسان.
1: يعطيكم العافيه.
0: تسلم يا ابو عبد العزيز. يا مرحبا.
2: يعني انت حين
0: يعني اصوم اصوم في الاخير بعد انضرب.
2: تخيل تخيل انت تبي واحده تروح تشوف ربعه وتعجبك واحده.
0: خذ واحده من ايد بعد نص. شوفي حظها الحلو نصيبها ان انا جت لها هي.
2: اقول
0: لان انا اكيد بكون مكافاه بالنسبه لها. لما تقعد ويانا بعد يوم اللي مع التراس قل لنا وتتعرف على
3: العيلة. شغل اسمع حسي خالص ولا نافس بالعربي.
2: الو مساء الخير. الو
0: الو مساء الخير بنت الصليطي.
4: مساء الخير.
0: اهلين وسهلين.
2: احبي تعطيك الخبر اليقين.
0: نعم اعطينا المقياس.
4: شو عاد اختي سيما
2: حياك الله. يا مرحبا.
4: والله المقياس اللي قلتوه كلش مو صحيح صراحة. يعني احنا في حديث عن الرسول ان العرق دساس. بس ما خص الام في الموضوع. يعني ممكن تاخذ من صفات الاب، العائله، الاسابع جد، العمة، الخاله، واتيفر.
2: نعم.
4: بس ان نحط ان الام هي المقياس، لا انا ضد هالشيء بتاتا.
2: انزين انت شنو مقياسك لو تختارين مثلا لاخوك مثلا اخوك عماد؟
0: انا الحين اختارين
4: له واحد. شنو ما بختار له ليش يعرس؟ خليك هاللون.
2: لا لا لا الحين
0: لأن توني حين كونت روحي خلاص أخيرا يعني.
5: لا ده من عندنا كده قدعنا يعني.
4: بداية الطريق.
0: أي توني يعني توني مكون روحي كشاب.
2: إيه ما شاء الله.
0: إيه عندي غرفة عود.
6: دعوة يوبا.
2: جرنا بس جرنا غرفة عود غرفة عود.
0: بس الأسي ويندو إذا تقبل.
2: غرفة عود.
0: سام شي تقبل بالأسي ويندو. المهم شنو المقياس اللي ممكن الواحد يتابع على أساس يخدم خصوصا ذيل ال اللي مو من النوع اللي يعني شغله يتعرف عليه مثلا في الدوام ولا في الجامعه. لا لا بدرعم. شنو المقياس اللي عشان يعرف البنت هاي شنو؟
4: شوف اخوي عماد يعني اللي يظفر بذات الدين انا اشوفه هو اللي راح يطول معاها. اللي بتخاف من الله بتخاف من الله بتخاف الله في كل شيء، في اموره، في حياته، في عياله، في بيته. بس هذا صعب ان انت تعرفه. يعني لو احد قال لك انا سالت عن انسان ولا سالت عن وحده ولا سالت عن شخص وقال لي انه هو زين، سال كل من صدقني هذه الاشياء ما تنعرف الا بالعشره. ممكن تجيك يعني مثلا مقدمات ان الانسان زين وغيره وتختارها على ذي الاساس. بس بعد ما بتكون 100% صح. انت ما تعرف الا اذا دشيت التجربه وعاشرت الشخص. هني يكون انسان ثاني.
0: بس عاد يكون
4: انت تاخذ بالاسباب. انت تاخذ بالاسباب وتسال طبعا عن الدين، عن المسؤوليه، عن الاحترام غيره.
2: تعرفين عايلش بيسوي؟ تدرين ايش كثر بيطلق؟ يمكن ما اعرف، يمكن 100 واحده لين يمكن
0: ليش ليش اطلق؟
4: يا ليش قلت له من البدايه لا تعرف.
0: انا اسوي سيرش حق الحين اسوي سيرش.
2: شنو
4: اخوي عماد في النهايه هذه يحه انت ما تعرف.
0: والله كلامك مقنع. والله يعني كلامك فيه وايد من المنطق.
2: صح هو صح. مثل البطيخة
4: يقول على الأم.
2: مثل البطيخة
4: يقول على الأم.
0: إيه أنت تقولين ما لها شغل الأم، ما لها شغل بالموضوع
4: أبدا.
0: بس في ناس
4: يكونون كفو.
0: إيه
4: وناس يعني هما نسوان وريايل بمعنى الكلمة ويبون عيال. الله العالم بحالهم صراحة.
2: صح صح.
4: احنا ما نقدر نقول ان هذه المقياس.
2: نعم.
4: ابدا.
0: وجهة نظر.
2: شكرا
0: شكرا بنت الصليطي. شكرا شكرا لك.
7: لفرحت مع اللي فرحوا، لبكيت مع اللي بكوا، لا نجحت مع اللي نجحوا، لا سافرت مع اللي سافروا، لا عرست مع اللي عرسوا، لا صحبت مع اللي صحبوا.
0: عايش مشاهد مشاهد في الدنيا. تعزمك عايش لاعب انا مشاهد بس.
2: ربي
0: شوف شوف ذيل التنس الارضي اللي قاعدين بس راسي يمين راسي يسار، هذا انا واحد منهم. الو.
8: لا ملكت بيت، لا ارتقيت بدوامي، لا حطيت شركه، اذا حطيت فلوس بالبنك يتمسح بها.
2: تصدق؟ الو مساء الخير.
9: مساء النور، شلونكم؟
2: يا مرحبا ومسهلا من معانا.
9: ام ريم.
2: حياك الله ام ريم.
9: شو اخباركم؟
0: الله يسلمك عافيك.
2: انت شو تقولين ام ريم في ذي الموضوع بالذات؟
9: والله انا اقول يعني كلش خطا.
2: بقياس الام خطا.
9: كلش ولا الوالدين يعني.
2: ايه انزين.
9: لانه يعني يقولها تخرج من بطن الفاسد عالم، ويخرج من بطن العالم فاسد.

0: هذا أول شيء.
1: نعم انزين.
0: ثاني شيء يعني مثلا واقعنا، أنا ما ربي بنتي مثل ما ربتني أمي. حتى يعني ما إحنا الوقت هو كفيل إنه يغير كل شيء، حتى التربية، حتى السلوك المكتسب من المجتمع من البيئة.
1: نعم.
0: حق أخونا عماد
1: غل
0: دعوة والدينا الله يرزقك.
2: والله شوفي أنا أمي صليت تدعي لي فوق 50 سنة.
0: لا
2: بس ما أدري هل هي تدعي مكان غلط.
1: استغفر.
2: هل هي في مس أندرستان في الموضوع؟
0: لأن تشوف الرجال رزق والمرأة رزق، المرأة الصالحة رزق والرجال الصالح رزق.
1: بعد لحم ما يبي مصيبة. إيش فيك
2: تونك
1: لحم الله
0: يعني؟ لا تقول أنا بقيسها على بيتهم على شنو تربى.
2: يعني ما في مقياس بالنسبة لك؟ نفس تقريبا
0: أبدا. هذه أرزون.
2: نفس ما قالت بنت صليطي تقريبا ما يبين له في العشرة.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم قال رزقت بحب، يعني هو رزق عن زوجته رزقته. هذه رزق، ما فينا يعني انا بودرسه عادي. ترى انت حني تطلع بيرفكت ودرست اخلاقها ومقتنع وعائلاتكم كلها درسوا اخلاقها، تخترب عقب اخلاقها ما
1: عادي.
0: عادي تاخذها حليوه وطيبه ومع الوقت خلاص الوقت يغير، الظروف تنضغط، الظروف تغير. لان ترى كل الذين اللي دشوا المحاكم كلهم ترى كانوا يحبون بعض في البداية ومتقابلين بعض.
2: هاي نفسهم كانوا يقفون عند الطبيلة ساعة قبل هذي أيام الملشي، كانوا يمللهم كان في البيت.
0: كلهم ذنين كانوا شنو مساوين، عرسوا مستانسين ويحبون بعض كلهم. فهذه رزق.
2: شكرا يا عمرين. يعني شكرا لك. شكرا. هذي نفسهم سيارة عليت الخفيف وبطل في الليل وواقف قدام طبيلتهم، لا هي قادرة تحول، لا هو قادر يحول، لا ما يعني لا صعبة.
1: والله واحد حط ليت أحمر تحت، شنو ليت أحمر في
2: ليت أحمر؟
1: إيه بالمرة السيارة من يسوي هاللون؟ إنزين وحط لك ستارة داخل ال
2: ستارة؟
1: إيه
2: تكذا خطيبته الذي اللي وياه؟
1: أنا استغربت يعني شنو
2: اللي ولا قلم يكتب يا سيما غير بلطين.
1: أكل البنسل مال هذه
2: البنسل مال شو سيزن هل باقيتها
1: ناخذ ألو مسل
3: ألو
2: أحمد قال في تليفون،
3: تعال الحين أبيك.
2: أحمد قال في تليفون
1: صدق ما قال
2: رن التليفون أصلا.
1: أنا اليوم يعني نوت اون ذا مود، عرفت يعني مو في المود، أنا شوي أوت.
4: من صدق ولا يتغشمر يا أهل الهوى خلي
2: ما لي تعليق. أنا تعبان ما لي تعليق. هذا على مثل ما قالت مريم، هذه يعني الحب والغرام، البداية والبدايات الجميلة والحلوة والمطاعم
1: والهواجيس في الليل
2: وكوكوز
1: شبيك معك
2: لأنه هو مشهور
1: خدت أرباحه
2: مخطوبين يروح
1: لا لا لا ضروري هاي لازم
2: لازم جاكت بتيتو وذي لازم وذي المشروم سوب لازم زين وذي كلها بعدين محاكم ولويا وسندر. يعني معقولة ما في مقياس مبدئي على الأقل بحيث أنك تختار فيه شركة الحياة هذه الجميلة؟
1: ما في
2: اللي ما تعيش إلا سلطة ولا يوم الخطوبة. أيام الخطوبة إلا سلطة تقول ماكل
1: أكل جرين سلط أونلي جرين
2: سيزر سلط
1: جرين
5: سلام عليك
2: سيزر سلط سيزر سلط
1: إكسبلوشن سلط بس هذا اللي أكله مستحيل.
2: من؟ تحكي عن نفسك؟ إيه بس قاعد تعطي مثل حلفة تحكي عن نفسك.
1: ورجاء ما أحب أكل بيدي متعلمة أنا الشوكة والقفشة.
2: أنا حتى باقي بشوكة وسكين معلمين أهل البيت لما نقعد تراس يا الوالد هلون من داخل بحرين 1-7-4-5-5-6 تعبت والله العظيم. من خارج البحرين
6: عيون عينت يوم عاينت من العين عينه لتعين بلا عنادي عداني وعاداني ولا عاد واعتدى وهالعادة المحبوب لمحبي عادي عبارات وعبرات اعتباري وعبرتي بعابر سبيل للهوى في الهوى هادي.
1: الله الله الله يا سلام.

0: سلام يا سلام.
1: طبعا مثل يقوله مثل ما قلنا على موضوعنا اللي سمعنا الحين توا اول مره، شنو المقياس اللي بناء عليه تبني اختيارك لبنت الحلال؟
0: انت في ذمتك عماد، ذمتك حنت لو تفكر في ذي الموضوع. اي مقياس
1: في الزمن تقصدي؟
0: اي اي مقياس، مقياس شنو
1: حددي في الزمن؟
0: الحين الحين في ناس يقول لك مقياس الشكل، الرجال يروح الشكل يعجبه.
1: بس بقول لك
0: انزين
1: لحظه، اي بقول لك البدايه شنو اللي بيجذبك؟ انزين
0: قاعد اقول لك
1: انزين هنكون يعني واقعين،
0: الشكل يجذبه انزين، بعدين عاد بعدين ها اذا عجبته شكليا بعدين يبتدي شوي شوي يسأل عنها، يسأل عن أخلاقها، عن أهلها، عن وضعها، عن أطباعها، عن عمورها.
1: يسأل من؟ مساعدة عدا أسأل
0: دي يسأل خدامة.
1: أي خدامة سيما؟ أي خدامة صدقتي دون أنت بروح أسأل خدامة شم بيعرف؟ المشكلة إذا ما يغفق في خواته بعد مو بني يسألون، لأن خواتك لازم اختياراتهم ولا امك
0: لا لا، والخوات شنو؟ لان لازم يحبون البنت، اذا ما حبوها
1: هم في البدايه يحبونها بعدين يقلبون عليها، ليش انا ما عارف؟ هم في البدايه يحبونها زين، بعدين ليش تقطون عليها نغزات؟ انا ما عارف. الان في البدايه تحبها بعدين انت تعقر فيها بعدين، ليش ما عارف؟ مو انت والادهى من ذلك اذا كانت الاخت ولا الام هم اللي مختارينها مختارينها ومختارين اهلها وتعرفون اهلها بعدين تقلبون على البنت، ليش ما عارف؟ انا ذي المعادله ما افهمها.
0: ما تفهم
1: حق النسوان. انا متعقد من شيء، متاخر على زوجها، متعقد. انا انسان متعقد.
0: انا مستغربه الحين برا عماد يسالون، انا ما اشوف يسالون، لا يسالون ولا يدرون عن شيء.
1: شك
0: وجبك يروح بس يحط لها الدبله.
1: من قال شك وجبك؟
0: والله
1: انت تدرين قبل شك وجبك كم سنه هو وياها؟ شك وجبك لان يابا وياها فكر قال انا اتزوج.
0: لا عاد مو بهاللون الديب الاوفر عاد.
1: انا هذه اللي برا كذي.
0: لا اتكلم مثلا
1: يعني ما يتزوج الا عقب موسم متاكد. يعني مول.
0: اخ يا ربي استغفر.
1: ما عندنا هاللون، ديننا مو بدينهم، مذهبنا مذاهبهم، عقيدتهم بعقيدتهم.
0: لا انت تسال ها وتم ثلاث اربع شهور ويلا يلا وبعدين يتزوجون تشيك ويتش باك الا تطلقوا. زين وين ذي كلها؟ وين راح؟
1: هذا اللي اقول لك، لا
0: عرس وطحطحة ودنيا
1: يعني وسؤال. يعني بنت الصلاتي صح يعني معناته؟ يعني انت صح ان انت ونصيبك وهذه رزق، هاي معناته. اما شنو المقياس؟ تسال من؟
0: البطيخه، مثل البطيخه.
1: بس الله بعد عطانا عقل نفكر فيه، الله عطانا عقل نفكر فيه.
0: المشكله انك انت حتى لو فكرت عماد ساعات عقلك يقول شيء وقلبك يقول شيء ثاني، وهي
1: إذا
0: مشكلة.
1: إذا كنت صغير قلبك بيتحرك قبل، إذا أنت يعني شاب صغير أكيد قلبك يكون أكثر.
0: مشكلة مشكلة.
1: طلع عزبالك أنت كم كارنيشن ذي الحين اللي تاخذه المدللة ويم بيتنا تفضل مدللة شلون ما أعرف.
0: ألو
2: ألو مساء الأنوار سيما حبيبتي.
0: أهلين نسرين كيف؟
1: أهلين يا نسرين.
2: حي الله فيك.
1: يا مرحبا يا مرحبا الله يسلمك.
0: أي نسرين؟
2: أنا ضد المقولة، ضد هاي المقياس كله، ما في يعني هاي الأمور ما عادت موجودة الآن. لأنه تظلم الأب، تظلم الأم ويظلم الأب في أبنائه أو البنات، تظلموا في هذا الشيء.
1: هم الأساس يعني اللي ربوا،
2: هم بالأساس اللي ربوا. يا ما ناس ربت وتعبت وذي وفي الآخر يطلع يعني سبحان الله يطلع شخص صالح. يعني تشوف ناس يعني تشوف واحد برا تقول أوف، يعني صدق في ناس نشوفها تقول بارك الله فيك وبارك كمان رباك. سبحان الله اللي ربوه ممكن مو لازمين.
0: أو ساعات نقول سبحان الله هذه بنت فلانة، تستغربين تقولين يعني النهاية شلون هاي
2: الناس تغلط في الأهل ويكون الأهل صالحين. سبحان الله من تصرف يعني شاب أو من تصرف بنت سبحان الله خارج من البيت. فبتعرف المقياس مع أول كانوا أول إحنا زمان أول ما بعرف يعني الحين في موجود وأكيد في موجود إنهم يسألون عن الأم، يسألون عن الأب، عن الإخوان، عن حتى عن الجدود، حتى عن الأصل والفصل والتاريخ هاي كله. الحين وصلنا لزمن ما صار اللي يعني.
0: أنت شنو مقياسك نسرين؟ مقياس.
2: أنا من أنه ما عندي بنات للأمانة، ولكن أنا كان عندي ولدي أحد أبن أولادي شباب.

0: الوقت أشوف البنت شلون تعاملها مع أهلها، شلون تعاملها واحترامها لأخوانها، شلون تعاملها مع خواتها، شلون هي وقت هذا هذا أهم شيء. لأن نعم. ما في خير لها، لا ما في خير لبنات الناس هو عيال الناس. أنا يعني بالنسبة لي هذا هو المقياس المهم جدا مهم.
1: هذا المقياس شلون بنعرفه؟
0: لازم إذا ما كان الناس اللي برا ما تأخذ على كلامها، وفي ناس للأسف غير مؤتملة على هذا السؤال. لازم يا أحد من البيت يا إنه مع العشرة، ما في سبحان الله مع العشرة بيبين كل شيء. يعني مثلا أعرف واحد يلا يعني الله يهديها ويصلحها، جاءها واحد وقالوا لها هلا روحي وأمورها طيبة وذي وفي الخليج وبتعيشين، وسألوا عنا قالوا أهلتين وذكر حلفوا وفي ذمتهم ليوم الدين، قالوا ما بيترك المسجد ما بيترك صلاة الفجر، وبس مسكين يصفروا البنت وذي طلع الكلام مختلف تماما.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فسبحان الله يعني الواحد ما يعرف، فكلام الناس ما يتاخذ عليه. وفي الصالح وفي الصالح في الواحد يضيع للأمانة. وإحنا الآن مجتمع متفتح والعالم والسوشيال ميديا وهي دخلت كلها في بعضها، والحين الواحد بس يشوف واحد يتعلق فيها بيجبر أهله ياخذها، شهر شهرين بتلاقيهم في المحاكم. فأنت تحس روحك في دوامي مو فاهم، والله العظيم تحط علامة استفهام.
1: ولا هالزمن بعد يا نصرين، أعوذ بالله.
0: فعلا فعلا شيء مخيف. فأنا أقول أقرب شيء يعني الواحد كلش يعني لا الخريط خربت، يعني أقرب شيء إني شوف تعاملها مع أهلها، تتكلم على أمها، تتكلم على أبوها، على خواتها، على أخوانها. يعني هذه أنا بالنسبة لي هذا هو مقياس. وأكيد في مقاييس كثيرة، أكيد لابد في هذا، لابد يعني في بنات عرب وعلى الجاويد وهذه الأمور ما زالت، في ناس فيها الطيب وهذه فيها فيه موجود. ولكن سبحان الله يعني ما تعرف نصيبك وحظك شنو معاشرتك. ولا أقولها نصيحة لكل شاب وبنت، لا تحكمون على إنسان من شكله، والله لو مو جاي من وين، والله لو جاي من وين ما كان يكون. لا تقولوا المثقف وعنده فلوس ورتبة وذي، لا والله، لأنه مع العشرة يا الله تطلع لك قلوب سودة، ولا أنت بينك وبين نفسك سيدة تعقد عباد، تقول هذا إنسان مثلي مثله.
2: ما تشوفينا متعقد، ما تشوفينا متعقد
0: عماد. أنت تتجوز والله تقول السنقالات مثل اللي حط صبعة بعينه.
1: شكرا يا نسرين،
2: صراحة عطتنا وايد يعني معنويات ما شاء الله.
1: يعني إذا على سالفة اللي يسألون، يعني أنا مثلا لما يسألوني تبون الصج أنا خاف، لو أعرف الشخص أخاف.
2: أنا صدق ما أحب أحد يسألني
1: يعني.
2: والله صدق
1: لا تسألني، الله يخليك لا تسألني. يعني أعطيك يعني اللي يخليني أخاف أكثر أنا يوم يسألوا عني أنا ما عرفتني، تدرين المعلومات اللي طلعت عني أنا حبيتني هذه أنا، شنو الكذب؟
2: يمكن عبالهم شخص ثاني،
1: هذه أنا
2: صار disconnected.
1: لا disconnected كان قوي.
2: ايه
1: يعني اللون وذي من ذي انا يعني شوي بعد ما صار نصيب راحت من ملح، لان اللي نقال لهم لا نقال لهم لا شو الملاك
2: ملاك نازل من السماء ما شاء الله عليك.
1: وين شن بتركي لتصلنا ولا شيء
2: صح؟ ما شاء الله.
1: أقول لك بقى أحدث بس ما
2: يمكن الله كان يبي يهديك، لكن أنت لا إله إلا الله.
1: أنا خفت صراحة، خفت
2: استغفر الله العظيم.
1: لسألة هاللون أسألني أنا بنزل من الصورة الغير حقيقية اللي وصلتك. يلا عموما المستمعين الكرام
2: يعني
1: إخواننا أحبائنا في كل مكان، ها من داخل أحمد خلنا أختم حبيبي، في برامج بتي عقب وذي. عموما مستمعين الكرام في كل مكان، مثل ما قلنا إحنا أكثر قناعة أمانة بأنه طبعا رزق من رب العالمين، وهذه بناء على نيتك، بناء على أيضا أعمالك في الدنيا. مو بأنا اللي بعلمك الدين، أنا آخر واحد يعلمك الدين، ولا أن أنا قدوة، لكن أنا عندي منطق وقناعة وعقل يقولون ان في الدنيا في اول شيء اختبارات وفي امتحانات، في ييك من جانب امتحان من رب العالمين، في ييك الامتحان انك توضع في حالة من الحالات انت بناء عليه. لو تعرفوا طبعا كلكم عارفين مسألة مخير ومسير، انت تسير الى موقف وانت بعدين مخير في اختيارك في ردة فعلك في هذا الموقف. يمكن يجيك من هذا الجانب، يمكن يجي بناء على أعمالك الصالحة اللي سويتها.
2: هي أعمال صالحة
1: مبانة، قاعد أقول في العموم توبي كل ربعك هاللون زينين بناء على

0: مالك بناء على اعمالك اللي
1: طالحه
0: يعني مثلا ربي بيجازيك زوجك سيما، هذه نهايه الدنيا هذه انت صدقني بتموت طاهر نظيف مأدي واجبك على اكمل وجه. عموما روح تزوجه، روح تزوجه، روح تزوجه.
2: يضحك شلون يعني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروسا شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد

عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
3: عيش يا عمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
2: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أخفى وإن قال ما تقدر تكمل البرنامج، تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة

0: عربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
3: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
4: انجرح قلبك عتر.
3: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: ببعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: ومضى.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
0: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

وإذا كان ما تبغين فديت وسيعة المظاليل رماح الهلاك مستشرة.

0: لقيتشي على بال.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعلن لجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.
2: جديد الفنان علي بن محمد.

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

كيفك وحشت شوفتك أكثر وحشتني سواليفك وحشت شوفتك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.